0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: كنتم مع برنامج خزانة التراث
2: من إخراج نصر الأغبس. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الراحم بعباده، والهادي لهم، والمتفضل عليهم. عطفه سبحانه بعباده عظيم، ورحمته لهم واسعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العطوف بأمته، لين الجانب لهم عليه الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مقامنا اليوم مقام عظيم، مقام تدمع العيون لذكره وتلين القلوب لسماعه. وكم تغبط الناس من اتصف به، ألا إنه العطف. قال ابن أبي حمزة: المراد بالتعاطف إنه إعانة الناس بعضهم بعضا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه. وقد حث بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أمته للاتصاف بهذا الخلق العظيم، وندب إليه وعظم من أمره. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. فانظر إلى هذا المثل العظيم والخلق الجليل، فهم كأنهم جسد واحد، أو كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعطف أثر من آثار رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض، إن الله خلق 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فما أوسعها وما أعظمها وما أجلها. فجعل منها في الأرض رحمة، فالتي نراها في الأرض إنما هي رحمة واحدة. فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. تخيل عظم رحمة الله عز وجل، رحمة واحدة في الأرض، سعتها ما بين السماء والأرض، وأبقى الله عز وجل عنده 99 رحمة. وصح أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثدييها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه للناس أجمعين كيف لا، وقد قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تخيلوا معي هذا الموقف العظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام، فقال له جبريل: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لو أردت أن أجعل لهم الصفا ذهبا لفعلت، وما يأتي الصباح إلا وهو ذهبا، لكن من يكفر منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو العطوف الرحيم الرؤوف بأمته إلا أن قال: بل باب التوبة والرحمة. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح نفسه ويذهب عنه أذية قريش لفعل، وهل كان الله يرد دعاءه؟ انظروا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قطع مزاعم كفار قريش وبيان الحجة عليهم. نعم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة من غير أن يجعل الصفا ذهبا، وإلا فقد ظهرت من المعجزات والآيات ما لا مجال للشك في نبوته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم تحمل ورضي بالمشقة رحمة وعطفا على أمته. إنه الرحمة المهداة تحن على الأرض الغليظة مشفقة، ومن عطفه النهري حبا يقسم. وكان من عطفه وحرصه على قومه وخوفه عليهم ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال، أي في النداء عم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وبلغ عطفه صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما يعجز الواصف وصفه، بلغ من عطفه بالحيوان والجماد. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا، أي ما ارتفع من الأرض من بناء وغيره أو حائش نخل، وهو النخل الملتف المجتمع بعضه على بعض كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضا، أي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء كان يستتر بما ذكر في الحديث. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي الجمل، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، وهو الموضع الذي يعرق من قفا البعير عند أذنه، وهما ذفريين، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تكده وتتعبه في العمل الكثير. كيف لا وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 10 سنوات وجاءه الملكان لشق صدره، ولما شقا صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك للآخر أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، فأصبح بها النبي صلى الله عليه وسلم رقة على الصغير ورحمة للكبير، إنه الرحمة المهدى. وصح أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله أدعو الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، فانظر إلى عظيم عطفه بأمته ورحمته بهم صلوات ربي وسلامه عليه. وصح أيضا من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني ركب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب القصص في العطف والرحمة لأصحابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بولدك، فقالت الأخرى إنما ذهب بولدك، فتحاكمتا إلى داود فقضى للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وصح أيضا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، أي شباب متقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا لأهلنا، وهذا حال كثير من الشباب، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم، فانظر إلى عظيم عطفه ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم عطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق إنسان إلى غيضة وهي الشجرة الملتف، فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردده. وختاما أحبتي في الله، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: صلة الرحم هو أداء الواجب لها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل في قلبه خصالا، الكرم والسخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر. وللعطف فوائد جليلة، فمن فوائد العطف أحبتي في الله أنه صورة من صور تكامل المجتمع، وأن العطف من رحمة الله، وأن الرحمة بالضعفاء والمرضى تدخل السرور على قلوبهم وتسعدهم، كما أن إمهال المخطئين وهو مما يصلح المجتمع، وأنه يثمر حب الخير للغير. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرقق قلوبنا ويجعلنا رحماء فيما بيننا، وينزل علينا رحماته إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائحاً تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كيف نختار دون تردد طويل؟ وكيف نختار وكيف نقرر؟ كم قرار مؤجل نحمله في أذهاننا؟ هل التردد حرص أم خوف من النتيجة؟ بين التفكير الطويل والحسم الهادئ نضيع أحيانا سنوات من عمرنا. هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام في هي، ونرحب أيضا بضيفتنا هنا في الاستوديو المرشدة النفسية والمدربة في العلاقات الكوتش عواطف علي. مرحبا بك يا أستاذ.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. سلام،
0: حياكي. مستمعين الكرام، نذهب معكم إلى هذه الاستطلاعات ثم نعود لمناقشتها. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
2: أحياناً.
0: ليش تتردد؟ يعني ما تقدري تتخذي قرار بحالك؟
2: أحياناً أفكر أن أستشير أحد قريب لي.
0: شكراً لك. كذا دينا هنا الأخت. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
3: لا، اتخذ قراري نفسي بنفسي
0: دائما. يعني ما تستشيريش باي حد؟
3: لا، قراري انا اقرر وخلاص.
0: شكرا لك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: هل تواجهين صعوبه في اتخاذ القرارات بحياتك؟
4: احيانا في قرارات اتخذها تواجه فيها صعوبات، وقرارات ما اواجه فيها صعوبات. القرارات اللي واجه منها صعوبات أحيانًا قرارات كبيرة، طبعًا يكون لها وجهات نظر أحيانًا إيجابية وأحيانًا سلبية، واختلف الآراء بين الناس.
0: إذن
4: صعب إن نتخذها يعني على طول.
0: شكرًا لك. عدنا إليكم مستمعينا الكرام ومع ضيفتي هنا الكوتش عواطف علي، لنعلق ونعقب على هذه الاستطلاعات. كوتش عواطف علي، إذا أتينا للتحدث عن ما هو تعقيبك عن هذه الاستطلاعات التي سمعناها؟
1: هو يعني لو قلت لك مثلا دخلتي متجر، وهذا المتجر فيه 4 خيارات فقط، سواء كانت يعني مثلا ادوات يعني مثلا
0: الكترونيه،
1: ايوه الكترونيه مثلا، او لابتوبات او الى اخره، او ملابس او كذا، فقط عندك 4 خيارات. هل سيكون الخيار صعب؟ ام لو دخلتي متجر مثلا في 1000 قطعه، ايهما اين سيكون الخيار صعب؟
0: اعتقد الخيارات الكثيره اصعب.
1: ايوه فعلا، الخيارات الكثيره هي الاصعب. فربما هنا من خلال الاستطلاع الخيارات كانت أو الكلمات كانت بسيطة، لكن أنت مثلا لو تحدثتي مثلا مع شخص عنده مهام كثيرة، معه مسؤوليات كثيرة، ستجدي الأمر فعلا يقول لك أنا عندي قرارات، سواء كان في البيت أو في العمل أو في الوظيفة أو في البيت أو مع الأولاد. كلما كانت توسعت مدركات الإنسان وأيضا كبرت مسؤوليات تصبح عندها القرارات صعبة، لكن كلما كانت الأشياء بسيطة، يعني الحجم المسؤوليات أو مداركه بسيط، تصبح قراراته سهلة جدا.
0: صحيح.
1: لذلك أنت تقدري ترضي الإنسان مثلا، يعني في وهذا قد يزعج النساء أو لا يعجب الرجال، ما أدري، يعني يمكن أعمل مشكلة بهذا الكلام، بس إرضاء المرأة الأمية أسهل بكثير من إرضاء المرأة المتعلمة،
0: لأنها تحلل وتفكر.
1: أيوة، عندها طموح أكثر، عندها مثلا مثل ما قلتي تحلل أكثر، تفكر أكثر،
0: احتمالات
1: خياراتها، تعليمها، نظرتها أكثر. زي إنسان ما يشوف إلا مستوى السطح، يعني ما يشوف إلا على مستوى نظره، إنسان يرى أكثر، بعد أكثر، طبيعي. فهنا حكاية القرار واتخاذ القرار يعتمد على الإنسان نفسه، على حسم، على حجم ما يملكه من معلومات، ما يملكه أيضا من مسؤوليات. فبالتأكيد ربما الرجال في هذا الجانب ربما أكثر من النساء حجم مسؤولياتهم كذا، يعني الرجل المسؤول عن الأسرة والمرأة، مع أنه أحيانا قد يتساوى لما تكون المرأة بنفس درجة الرجل من العلم مثلا، من المسؤولية، قد يتساوى في هذا الجانب.
0: إذن إذا أتني التحدث عن الخروج من هذه الحيرة المشتركة الموجودة في جميع المستويات في المجتمع حول اتخاذ القرارات، سواء البسيطة أو اللي خاصة في العمل أو الحياة اليومية، لماذا برأيك نصعب القرار على أنفسنا؟ يعني ما الذي نخافه وراء هذا التردد الطويل أمام القرارات؟ في بعض الأحيان هناك قرارات حاسمة، قرارات مشروع، قرارات شخصية يومية عادية نتأخر بها إلى أن تضيع الفرصة أو إلى أن تزيد عواقب الأمور سوءا. فلماذا يعني نضيع؟ ما هو، هل هو خوف، أو ما هو نظرتك إلى السبب الحقيقي وراء أننا نصعب القرارات لهذه الدرجة على أنفسنا؟
1: كلمتين: هوس الكمال. يعني إحنا نريد ولا غلطة، فكل ما صار الإنسان عنده هذا الهوس ولا غلطة كل ما تأخر في اتخاذ القرار. يعني ربما بعض الناس يعاني أكثر من غيره في هذا الأمر. يعني بعض الناس خلاص اعزمها وتوكل خلاص اتخذنا القرار خلينا نمضي. بعض الناس لا يفكر يفكر يفكر حتى اتخذ القرار الصحيح. وبعض الناس يطول فيها خوفا منه مثل ما قلت لك لا يريد ولا خطأ ولو بسيط ولو بنسبة 0% 1% يريد أن يمضي. هذا طبعا يجعل الإنسان يقف في المنتصف، وهذه من أصعب الأمور أنك تقف في المنتصف، لا أنت اللي تقدمت ولا أنت اللي تراجعت، ويضيع لك زمن التجربة ويضيع عمرك وأنت تفكر. وأعرف ناس هكذا أشخاص يعني كثيرين من كثر ما بيفكر أضع كثير من الفرص وكثير من العمر ولا خرج بشيء. يعني غيره وهو في مكان يعني متميز وممتاز كان ممكن يكون في وضع أفضل بكثير من غيره ممن هم معه يعني، لكن بسبب هذا التأخر في اتخاذ القرارات أضع نفسه وربما أضع أهله بكثرة التفكير. يعني وضعه جيد لكن ليس الأفضل بسبب كثرة التفكير وكثرة أنه خايف يخطأ خايف تخذ القرار حتى تضيع الفرصة.
0: صحيح. إذن هل ممكن أنه كثرة التفكير تعيق الحسم في اتخاذ القرار؟ يعني مثلا في بعض الأحيان هل ممكن التفكير يكون إيجابي؟ مثلا في بعض الأحيان قرارات مصيرية تحتاج وقفة، البعض يخاطر ونحن نخاف مثلا أنه إذا خاطرنا زي هذا الشخص تنتهي بنا الأمور إلى السوء الذي وصل إليه. فهل التفكير يؤدي إلى عدم حسمنا في اتخاذ القرار؟ أو متى يكون التفكير صحيح يعني يكون شيء نافع؟
1: في قرارات بسيطة يعني الإنسان هو يتعلم من وعاده الطفل الصغير أنه كيف يتخذ القرار باختيار ألعاب باختيار أشياء باختيار كذا، قد يخطئ قد يصيب، لكن الذي لا يتعلم إلا في كبر هذا يصبح الأمر صعب عليه. ليش أقول هذا الكلام؟ أنه تبدأ من الصغر. ففي قرارات فعلا تحتاج تفكير وتروي، مش خلاص يعني ننطلق فيها. وفي قرارات لا، أنا ممكن أتخذ فيها بسهولة يعني شوية تفكير كذا وسلبيات إيجابيات وأنطلق. لكن كثرة التفكير هي تستنزف الإرادة، فيوصل الإنسان أنه ما عاد اتخذش خلاص ما عاد اتخذ قرار، أو يتخذ قرارات عشوائية من كثرة التفكير، تعب للتفكير خلاص أي شيء أي شيء. طيب متى نفكر أو كيف نفكر أو كيف نتخذ القرار؟ أجمع المعلومات اللازمة، جمعت المعلومات خلاص الآن اتخذ القرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما أوقن أنه كل شيء مكتوب كل شيء مقدر هذا سيهون علي، يعني أنا خلاص والله عملت بالأسباب أخذت القرارات أخذت كذا خلاص إيش باقي؟ توكل الله. لكن لا، قد جمعت المعلومات وكذا وعاد أنا جالس متردد قد كل الصورة أصبحت واضحة عندي والآن خايف لو عملت مثل ما قلت لك هوس الكمال يطلع الموضوع خطأ، خاصة في موضوع مثلا الزواج وكذا. طيب جمعتم المعلومات من وفعلا مشيتم بالطرق الصحيحة خلاص الأمر سيء نتوقف، الأمر جيد نتوكل على الله. لكن لا، نظل نتردد حتى ضيع الفرصة وراء الفرصة وراء الفرصة مثلا، أو حتى وظيفة لا هذه الوظيفة فيها كذا هذه كذا وأنا أظل أتردد والناس يمشوا وينطلقوا وأنا طيب خليها تجربة، يعني أنت تكتسب خبرة. يعني مثلا هذا الضوء أو الكهرباء أو كذا هي ما جاءتش فجأة، بعد تجارب كثيرة ألف وكسور
0: وتطوير بعد التجارب.
1: أيوة. فهذه الألف وكسور أصبحت إيش؟ خبرة متراكبة. فأصبحت أعرف هذا غلط خلاص إذا ما نعمله، فأنصح غيري إنه لا تعمل كذا لأنه أصبحت عندي خبرة. لكن أنا أبدأ أخاف وأتردد من كل شيء سيضيع عليه.
0: صحيح. هل ممكن التردد هذا في بعض الحالات يكون مفيد؟ مثلا الآن عرفنا أن التفكير يكون شيء إيجابي إذا كان تفكير مربوط بوقت معين بعدم يعني ربطه بالكمال، يعني أنه تبدأ حتى لو كانت 50% النتائج مضمونة. لكن أيضا إذا أتينا نتحدث عن التردد، هل ممكن التردد يكون مفيد؟ هل ممكن أن أنا أقف وأتردد في بعض الأحيان؟
1: نعم، ممكن يكون التردد مفيد في بعض الأحيان، متى؟ لما يكون عبارة عن جمع معلومات وبيانات حتى أصل إلى القرار الصحيح. لكن تردد ووقف في المنتصف في لا شيء بس أنا كذا جالس أحلق متردد، طيب فكرت عندك معلومات عندك بيانات، لا خايف. طيب الخوف هذا كيف تكسره حتى أعرف مثلا أنا
0: اكتسب معرفة،
1: أيوة أقتحم هذا المجال ولا لا، هل هو يناسبني؟ طيب أنت بتجمع معلومات، إذا كنت بتجمع معلومات ممتاز سوف تصل بإذن الله تعالى إلى قرار صحيح ولو بنسبة يعني ليس لا يعني مش 100% ممكن 90% 80%. طيب ممتاز، لكن إن أنا أظل متردد وخائف وما فيش عندي ما يعني لا توجد حركة، لا أنا أجمع معلومات ولا بيانات ولا كذا وأنا أريد أن ينزل لي أحد من السماء يقول لي خلاص امشي أو لا تمشي، مستحيل. أنا لابد أن أبذل جهد. فتردد يكون مفيد مثل ما قلت لك إذا كان له هدف، يعني أنا مترددة الآن مش خوفا، لا أنا أجمع معلومات أجمع بيانات. لكن مثل ما قلت أيضا مش أن أتأخر حتى تفوت الفرصة، أحيانا يكون في وقت محدد. يعني مثلا طلب وظيفة فيها فرصة معينة مثلا خلاص إلى شهر كذا وتنتهي، أو تقديم على دراسة أو منحة أو إلى آخره، فأنا لازم أستعجل يعني أكون سريع في اتخاذ قراراتي وأتوكل على الله.
0: صحيح، حتى إذا تنين النظر إلى حياة النبوة ورسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعلا كان هناك قاعدة في القرارات، استخر واستشر، بمعنى استخارة صلاة لله تعالى، والاستشارة اللي كما تحدثتي من أشخاص خاضوا بالتجربة وأخذ يعني سنوات خبرتهم جاهزة يعني.
1: صحيح،
0: فبالتالي فعلا الاستخارة والاستشارة مهمة، والتردد أيضا يكون مفيد في المعلومات.
1: وعلى فكرة في لفتة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم هل كل قراراته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وموحى إليه من السماء، هل كل قراراته كانت صائبة؟
0: البعض منها كان هناك يعني هي كانت صائبة يعني، حتى وإن
1: يعني أكبر دليل مثلا غزوة أحد مثلا، مع أنه هو في داخله شعر أنه القرار مش صح، لكن خلاص مع الجماعة يعني. طبعا هي فيها دروس كثيرة، بس احنا ناخذ ما يناسب اليوم موضوعنا. خلاص توكل على الله، مع انهم قالوا لا خلاص قال لا، ما كان لنبي قد لبس لومة الحرب ان يخلعها، توكل على الله.
0: صحيح،
1: يعني كان قرار خاطئ ودفعوا ثمنها، الجميع دفع ثمنه، لكن تعلمنا دروس واصبحت دروس للأمة الى قيام الساعة. يعني ممكن اتخذ قرارات خاطئة، اي ممكن عادي، ما فيش مشكلة، لن تقوم القيامة.
0: في حينها تكون خاطئة، لا نستطيع القول مثلا ان الرسول عصر اتخذ قرارات خاطئة، بس يمكن نقول انه استخار واستشار، كان يسمع لمن حوله واخذ بالتجربة، كان يغرس
1: أيوة، فكان هذا القرار يعني لم نصل فيه الى النصر مثلا او كذا، فحصل. طبعا هم كان فيها ظروف انه هذا لك مثلا يعني خالفوا الأمر، أنه كان في كذا، أنه في كان كذا، لكن أقصد أنه ممكن تحدث أشياء يعني. حتى عمر لما قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، يعني ممكن نحدث، وهو كان واقف على المنبر بيعطيهم قرار، لكن لما تكلمت امرأة رجع قال ها أخطأ عمر وأصابت امرأة، بمعنى أنه ممكن نخطأ، لكن نصحح أخطاءنا بعدين، نراجعها. أيوه هذا ممكن يعني.
0: ممتاز. إذا أتينا لإكمال الحديث عن اتخاذ القرارات وغيرها، كيف أصل لمرحلة الهدوء التي تسبق اتخاذ القرار؟ يعني الآن جمعت الأفكار وفكرت، أخذت وقتي في التردد الإيجابي كما تحدثنا، كيف أفكر بهدوء قبل اتخاذ القرار وأحسم المرحلة هذه المنهكة وأيضا المحرقة للذات؟
1: صحيح، خاصة كل ما كان القرار كبير. طيب أنا قمت بكل شيء، خلاص أنا أسلم أمري لله، استخرت استشرت. طبعا الاستشارة ما تكون في اتخاذ القرار، لكن في المعلومات. يعني مثلا أنت ما تقولي مثلا ها أعمل ولا ما أعمل، ما رأيكم؟ لا طبعا، هذا قرارك أنت، هذه بصمتك أنت، لكن تستشيري في المعلومات نفسها. طريقتي في جلب المعلومات صحيحة ولا مش صحيحة،
0: وما أنظر ما يناسبني يعني.
1: أيوة، طيب ما رأيكم هذا الموضوع لما مشى بهذه الطريقة كان كذا، كيف رأيك يعني؟ فأنا أستشير يعني من أثق برأيهم. خلاص، ومثل ما قلت في صلاة الاستخارة، عملت هذا وعملت هذا وجمعت المعلومات، خلاص أنا أهدأ الآن وأرى نفسي أنا مطمئنة لهذا الأمر، هل هو يقربني من أهدافي، من قيمي، هل هو قريب، هل هو يتناسب معي؟ وجدت الإجابات كلها، أغلبها، مش شرط حتى كلها، أغلبها بالإيجاب، أنه أيوة مرتاحة، توكل على الله. أكيد بيكون في شيء من القلق، دائما أي شيء في بداياته في قلق، في خوف، في تردد، في كذا، لكن كل ما حولي إلى حد ما أغلبه إيجابي، توكل على الله خلاص، وتكون أمامي، وإذا عزمت فتوكل على الله.
0: صحيح.
1: يعني قبل فترة كان في قرار هكذا في حياتي، كان فيه يعني كنت مترددة، بس مثل ما قلت لك جمعت المعلومات كلها، كان فيه يعني عملت سلبيات إيجابيات بين أنه أقوم بهذا الأمر، هو كان في نوع من التبديل بين أمرين،
0: تحليل.
1: أيوة، فهذا الأمر اللي كنت أملكه فيه خيارات ممتازة، الأمر الثاني فيه خيارات أيضا ممتازة، في هذا الجانب فيه أشياء ممتازة وهذا في جانب ممتاز، طيب لكن أيهم أكثر؟ وفي لو في نظرة استراتيجية أيهم أفضل، هذا ولا هذا؟ خلاص هذين توكلنا على الله وخلاص. تبقى يعني فيه ندم بسيط على أنه هذا كان فيه أشياء مميزات، لكن هذا بيفيدني أكثر وهذا أفضل، خلاص توكلنا على الله سبحانه وتعالى.
0: ممتاز. أعتقد أنه في غابة الحكمة باتخاذ القرارات في بعدنا مثلا عن صلاة الاستخارة. إذا أتينا على صلاة الاستخارة، كانت شيء أساسي في أبسط الأمور في حياة الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية، ففعلا لو اكتسبنا عادة صلاة الاستخارة هذه على أبسط القرارات اليومية لأن الله سبحانه وتعالى كأن أيدي الله وألطافه تعمل معك بعد صلاة الاستخارة، بعد أن تعمل من تجارب شخصية كثيرة سواء لنا أو سمعناها عن غيرنا. ففعلا صلاة الاستخارة لديها،
1: وطبعا أيضا لفتة جميلة منك يا أستاذة نورة اللي هي مسألة الاستخارة. أحيانا البعض يظن خلاص إحنا ربطناها فقط بالزواج،
0: صحيح،
1: مع أنه الاستخارة في أي أمر أهمك،
0: صحيح.
1: يعني حتى أخرج اليوم أعمل هذا المشوار ولا ما أعملش هذا المشوار، وأنت بتصلي الضحى هي ما تحتاج صلاة خاصة، ركعتي الضحى أعمل بعدها دعاء الاستخارة، أو حتى بعد سنة أو كذا مما يسهل الأمر. أزور فلان مترددة في زيارتها، طبعا في شيء أهمك يعني،
0: صحيح.
1: هم مش أي موضوع، لا هذا الموضوع في شيء في نفسي، طيب صلي صلاة الاستخارة وتوكل الله، إذا تيسر فعرف أنه أنت في الطريق صحيح، في تعقدت كذا خلاص،
0: صحيح، هو فعلا تغلق الأبواب فتعرف أنه هذا الآن.
1: وهذه والله نعمة عظيمة، يعني تخيل أنت لما تشعر كذا بهذه الإحاطة السماوية الجميلة جدا، أن الله يقول أنا معكم، اسألوني بس وأنا بساعدكم، يعني
0: صحيح. حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء هرع إلى الصلاة، فهذه قاعدة. إذا أتينا أيضا للتحدث عن الآن، ذكرتي تجربة شخصية لك أنه كان لديك قرار، فكأنك كذا رسمتي جدول وأخذتي كل موضوع إيجابيات وسلبيات، هل في فعلا معايير لاتخاذ القرار المناسب أنه فعلا أقف مع ذاتي وأعمل قلم وورقة وجدول أنه كم بالمئة هنا سلبيات هذا القرار، كم يعود لي بالنفع كم يعود لي بالضرر، وأبدأ أقيس هل هذه الأشياء مجدي ويفيد؟
1: يعني أحيانا مثلا لما، وهذا الجدول على فكرة من الأشياء الرائعة جدا، حتى في الناس اللي مثلا أصابهم إحباط، أمسك الورقة والقلم وأعمل جدول سلبيات إيجابيات، أحيانا تكون سلبية واحدة فقط والباقي كل إيجابيات، بس هذه السلبية تعادل كل هذه الإيجابيات، يعني تهدمها، إذن خلاص بتوقف الآن أتخذ قرار، إنه لأنه لما أمسك الورقة والقلم تصبح كأنها الصورة أمامي هكذا واضحة، فأنا أراها يعني كأنه فيلم هكذا أمامي وأنا أشاهد نفسي، طيب لو عملت كذا وطبقت إيش هذه السلبيات، أقدر أتأقلم معها ولا ما أقدر؟ يعني مثلا بقيت سلبية سلبيتين مثلا وكلها يا سلام، هذه السلبيات الثنتين الثلاثة الأربعة بتقدر تمشيها؟ وهل هي لها وقت محدد مثلا ممكن تعدي وخلاص تنتهي ولا لا؟ طيب فهذا كله يجعلني فعلا أستطيع، ولو عملت حتى مثلا نسبة للسلبيات ونسبة للإيجابيات، هذا واحد. الشيء الثاني، هذا القرار اللي بتتخذه الآن هل يقربك من أهدافك بعيدة المدى مثلا، ولا أنت بتضيع وقتك الآن، أو لا يمت لك بصلة؟ وفي نفس الوقت أيضا السؤال الثالث، هل هو قريب من قيمك ومبادئك ولا لا؟ يعني الحين مثلا قد أقبل بوظيفة ما تتناسب معي مثلا، هذه الوظيفة فيها خدش لقيمي لأشياء أنا تربيت عليها وكذا، بس أنا محتاج. أيوة أنت إذن في شوفي سلبيات إيجابيات الآن. الإيجابيات أنه مثلا المرتب ممتاز وأنا محتاج، السلبيات لا بتأثر في قيمي في مبادئي في كذا، بتحولني لإنسان آخر. إيش رأيك إيش أختار؟
0: لا أحاول حسب الشخص إنه فاهم ذاته يشوف الأشياء اللي هي
1: القيم والمبادئ، هذه أشياء المفروض إحنا من يعني لا نتنازل عنها أبدا. يعني لما جاءوا مثلا مثل ما قلتي في كثير من المواقف هذه اللي فيها نص ونص، يعني أنصاص الحلول هذه ما نقبلها، يا كذا يا كذا، في خاصة فيما يتعلق بالقيم والمبادئ، لأنه هذا أنا بتخلى عن شخصيتي، إيش الفائدة بفلوس وكسبت فلوس أصبح معي مبالغ كبيرة وكذا، لكن قيم ومبادئ أنا تنازلت عنها خلاص. إذن هنا القرار واضح، كل ما كان إنسان يحترم نفسه ويحترم ذاته وعارف هدفه، هو يعرف أنه اختبار امتحان قد تأتي لفرصة أفضل بكثير من هذا الأمر، ولكن كل شيء بقدر، كل شيء بوقته، أشياء محددة،
0: صحيح. من ترك شيئا لا عوضه،
1: وأيضا من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا. إذن نلخصها بجدول السلبيات الإيجابيات، هل هي قريبة من أهدافي اللي أنا راسمها ولا أنا عايش بدون أهداف؟ إذن قريبة من قيمي تتوافق مع قيمي مع مبادئي ولا لا؟
0: صراع عواطف، إذا أتينا التحدث أنه بعد هذه المرحلة مثلا وحددت السلبيات والإيجابيات ومضيت بكل هذه الخطوات السابقة، في بعض الأحيان نسمع صوت داخلي، هذا الصوت الداخلي كيف يمكن أن أسمعه بشكل يعني صحيح وأحسم القرار بشكل صحيح؟ كيف أسمع هذا الصوت الداخلي؟
1: صوت داخلي بالإيجاب ولا بالرفض؟ سلبي إيجاب
0: مثلا، في بعض خلاص أنا حسمت القرار، كيف أبدأ أسمع صوتي الداخلي الآن بعد ما استمعت للآخرين واستشرت ومشيت بالجدول؟ كيف أجلس مع ذاتي وأبدأ أسمع صوتي الداخلي وأفهم ذاتي ورغباتي، وزي ما تحدثتي هل هو مناسب مع مبادئي أو غيره؟
1: جميل، اللي هي مثلا ممكن نقول مثلا الخبرات المتراكمة اللي عندي وكذا، أهدأ أبعد، يعني ممكن نقول نبعد عن الضجيج الخارجي، عن هذا بيقول هذا رأيه كذا وهذا، طيب أنت
0: مؤثرات
1: أيوة أنت إيش رأيك؟ أنت مرتاحة لهذا القرار؟ بهدوء هكذا، كأنه خلاص يعني كأنه هؤلاء الناس كلهم لا وجود لهم. أنت فقط بقيتي أنت وهذا القرار، تخيلي القرار حتى على هيئة شخص وبقيتي أنت وهذا القرار، داخليا أنت مرتاحة ولا لا؟ يقول لك سبحان الله، يعني حتى في النظرة الشرعية أحيانا كلهم يقولوا أنه رائع ممتاز ما فيه ولا غلطة، هذا شخص يعني إيش يقولوا لقطة. طيب لكن أنت أول ما شفتي ما ارتحتي، في شيء داخلك كذا ما ارتحتي، لا تطنشي هذه النظرة.
0: صحيح.
1: هذه النظرة أيوة هذا الشعور لا تطنشي،
0: لأنه هي مودة ورحمة.
1: لو قلتي لي رفضت عشان هذا الشعور بقول لك أحسنتي تمام صح.
0: صحيح.
1: وحتى هو كلهم بيمدحوها وهي رائعة، بس أول ما شافها في شيء داخله ما ارتاح خلاص. ولا ليش قال يعني في الإسلام هذه النظرة شرعية، اسمها شرعية مش نظرة من لا، لأن في شيء فيها، فيها شيء أيوة. فالحدس الداخلي أحيانا ممكن يكون كل شيء تمام والناس كلهم موافقين، بس حاجة داخلي تقول لي لا.
0: صح.
1: طيب أسمع هذا الصوت، أي ممكن أسمع هذا الصوت، وقد يكون هو أصدق هذه الأصوات كلها. صح. وسبحان الله طيب ندمت مثلا عادي، التجربة هذه أو هذا الحدس الذي داخلك يعني خليها تجربة الآن وابني عليها تجارب أخرى. أحيانا أقول فعلا أنا كل ما جاء لي هذا الصوت أجد أنه فعلا صحيح وأني أمشي وراء.
0: أميز بينه أيوة. وبين صوت الشكوك
1: اللي. أيوة. لكن أيضا مش برضو هذه لها، بعض الناس ممكن يقول لك خلاص فعلا أنا حسيت كذا. طيب لحظة لحظة يعني فيه أيضا فيه أمور فعلا فيها هذا الأمر لازم أغلبه، لكن في أمور لا أنا أغلب جانب العقل. يعني أمور بسيطة في سلبيات في لا، عقلي يقول لي لا، قلبي يقول لي لا، وتصبح مرض. قصدي ننتبه من هذا الشيء.
0: ممتاز. إذا أتينا للاستشارة، تحدثنا عن استشارة الآخرين، متى أستشير الآخرين؟ متى أخذ بصوتهم؟ من هم هذم الآخرين الذي أخذ باستشارتهم، سواء اليومية أو العمل أو غيره، حسب كل مجال؟ يعني كيف، إيش المعايير اللي يمكن أختارها إنه متى أستشير الآخرين؟
1: أولا تستشير إنسان حكيم، مش إنسان يحبك وبس، لأنه اللي يحبك ممكن يضرك أحيانا، لأنه ينظر بعاطفة مثلا، وهذا الأمر في مصلحتك. يعني مثلا الموضوع في سفر بس في فائدة لا أريد أنك تبعد عنه، مثلا صديق لا أخليك معنا أخلي كذا، فتضيع عليك الفرصة. فإذا صديق أو شخص حكيم له تجربة مثلا أثق بعقله فأنا أستشيره، ولا بس أن أستشير أصدقاء حتى أشوف يعني هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي. أيضا شخص يعني ما أقول مثلا شخص يكرهني أو كذا أقوم أستشيره، طبعا خطأ. إذا شخص حكيم أبعد عن الأشخاص اللي أشوف في نفسهم حسد أو كذا، هذا طبعا لا أستشيرهم.
0: وأستخصص في الأمر يعني.
1: أيوة. وأيضا لو كانوا عادهم أصحاب تخصص يعني عندهم خبرة في هذا الموضوع بالذات، يعني أنا أريد أن أشتري مثلا جهاز أستشير واحد مثلا عنده خبرة، ممتاز بالعكس بيعطيني تجربة ممتازة أنه خلاص أحسمتها وانتهيت. أيضا مثل ما قلت الاستشارة تكون في المعلومات وليس في الخيار نفسه أو في القرار نفسه. ما رأيكم أوافق ولا ما أوافق؟ ما رأيكم أعمل ولا ما أعمل؟ غلط. يعني في النهاية أنا اللي بعيش مع هذا القرار مش هم. وبعدين لو حصل خطأ أقول أنتم السبب، أنتم أنتم أنتم، لا أنت تحمل
0: الندم بعد،
1: أنت تحمل نتيجة قرارك.
0: ممتاز. إذا أتينا الآن خلاص اتخذنا القرار، جلسة مع الذات واستشارة بالآخرين أو من الآخرين، الآن كيف أمضي بعد اتخاذ القرار؟ إحنا نعرف الآن بعد اتخاذ القرار في نتائج، هل النتائج ممكن تكون سلبية إيجابية؟ متى أتراجع عن القرار؟ متى يعني كيف أتوقف عن الندم؟ لا أندم إذا فشل هذا القرار. متى أتراجع إذا رأيت أثناء المضي بهذا القرار إن هناك مخاطر مثلا؟ كيف أتقبل النتائج بسلبياتها وإيجابياتها؟
1: أيوة سؤال ماسي هذا، يعني سبحان الله فعلا بعد ما اتخذ القرار وبعدين. إذا هو إيجابي الحمد لله الذي من عمتي تتم الصالحات، ممتاز الحمد لله ربي وفقني وقد عملت بكل الأسباب وكذا ومضيت. طيب لا والله اكتشفت بعدين أنه كان قرار مش صائب أو قرار فيه وفيه، في علاج قدر الله وما شاء فعل. هذا أول علاج، خلاص قدر الله وما شاء فعل، بمعنى أنه كل شيء مكتوب أصلا. ليش إحنا أول ما يحصل شيء خلاص قدر الله وما شاء فعل، هذا علاج فعلا، علاج نفسي. أيوة بس أكررها أيضا، ما أفتح كلمة لو لو كان رجع الزمن وقلت لا، لو خلاص لو تفتح عمل الشيطان خلاص انتهى الموضوع وامضي توكل على الله واعتبرها تجربة. يعني مثل ما قالوا فرضية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. خلاص أنا اتخذت القرار هذا، أعتبره تجربة من تجاربي وأستفيد منها. مثل ما قلنا لما قلنا صاحب الضوء كم ظل ما قال خلاص هذه تجربة أنا أضيفها إلى تجاربي السابقة. فمسألة الندم هو اشترار للماضي وإنهاك للنفس وإنهاك للروح وإنهاك وتضيع للوقت، خلاص راح. طيب أنت الآن تضيع لنفسك، وربما يكون في بدايته مش صائب وبعدين تصلح، أنت صلحه، في إمكانية لإصلاح هذا القرار. يعني مش خلاص اتخذت القرار صحيح. طيب خلاص ما عاد تصلحش،
0: ممكن نتراجع يعني عن هذا القرار
1: إذا في إمكانية للتراجع تراجعت. طيب ما في إمكانية خلاص قد أنا، طيب حاول أتأقلم مع أتكيف
0: أقل الأضرار.
1: أيوة جميل، بأنه أخرج بأقل الأضرار، وهذا بيعطيني تجربة ثانية أيضا، بيعطي شخصيتي الآن، أنا الآن أسقلها، الآن دخلت في معترك جديد، ما كنت أظن مثلا عندي متوقع نتائج معينة، فتفاجأت بنتائج أخرى. أيوة كيف تتعامل معها الآن؟ فكل شيء فيه خير، كل شيء فيه خير.
0: سبحان الله.
1: أذكر مرة سمعت كلمة قالتها لي إحدى الأستاذات كذا زمان يعني، وأخذتها قاعدة وارتحت فعلا، خلاص أنا مرتاحة مطمئنة. يعني أنا الآن شوفي، الإنسان لما يكون مثلا منتمي لأسرة وشعر أن هذه الأسرة سند، وهذه الأسرة دائما تكون معه في خطأه، في صوابه، في خطأه، هي معه، فهو يشعر بالأمان.
0: صحيح.
1: طيب أنت منتمي لدين عظيم جدا، هو بيعمل لك الحلول، بس إحنا لما نبعد بنتوه، هي قالت لي كلمة، إيش قالت لي؟ قضاء الله للمؤمن كله خير. خلاص بس، فكنت أقول لنفسي خلاص إذا أنا مؤمنة فكل شيء يحصل له خير، إذا أنا مش مؤمنة خلاص أستاهل، لأني بعدت عن الطريق. فقضاء الله للمؤمن كله
0: خير.
1: خير كله، شوف كله، يعني حتى اللي أنا أشوفه مش، لا هو في خير
0: بعد فترة تبع.
1: أيوة. فدائما في بطني هذا الشر قد يكون الـ الخير. إذا إيش؟ انسف الندم، لأنه أكثر شيء يتعب الإنسان هو الندم.
0: صحيح.
1: يضيع حياته، يضيع، يدخل في أمراض، يظل نفسيته تعاملاته مع الآخرين تتدمر.
0: ممتاز. صحيح. وأيضا من بعض المقاييس أنه تنظر لهذا الموضوع، أنه انظر له كدائرة، هذه الدائرة هل في شيء أستطيع أن أؤثر فيه؟ يعني أفكر وأرهق نفسي، ممكن أعمل شيء اللي عليه وأترك. أما في موضوع أنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء فيه، خلاص أتركه ولا أعود.
1: أيوة. انظر للجزء المملوء، يعني مش للجزء الفارغ فيه.
0: ممتاز. إذا أتينا الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إذا كان هناك مستمع ومستمع الآن لديهم قرار حاسم خلال هذا الأسبوع أو هذه الفترة، ما هي كذا ملخص هذه الحلقة من نصائح نعطيها لهم في نهاية هذه الحلقة حول اتخاذ القرارات بأقل الأضرار وبدون الدخول في حلقة الندم بعد اتخاذه أو اللوم كما تحدثنا؟
1: إذا نقول للمتردد أو اللي عنده قرار، لعل هذه الحلقة هي هدية من الله لك، فامسك بورقتك وقلمك واكتب السلبيات واكتب الإيجابيات، وأنت متوكل على الله، وقد استخرت وقد استشرت وجمعت المعلومات، وتوكل وامضي، وإذا عزمت فتوكل ولا تندم، اعتبرها فرضية، اعتبرها قرار قد ينجح، قد يعني يكون في شيء من الفشل، مستحيل يكون في فشل كامل، وقد جمعت واستخرت وعملت هذه الأشياء كلها، مستحيل يكون فشل كامل، قد يكون في جزئيات بسيطة أنت مش راضي عنها، بس بتكيف وقد تنتهي، وقد تكون اختبار بسيط لك، وقد تكون أيضا مثل ما قلنا تجربة. إذن افعلها الآن وتوكل على الله، بعد ما تجمع كل المعلومات وكل البيانات تصبح الصورة عندك واضحة، ما يبقى عليك إلا بس خلال 24 ساعة هذه لازم تعمل لك، مش تأجل، من الآن ابدأ اتخذ القرار بعد ما تجمع كل البيانات وكل المعلومات، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت مستسلم تماما أنك سوف تصل إلى القرار الصحيح بإذن الله.
0: إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة شكرا لك كوتش والمدربة في العلاقات عواطف علي، كانت رحلة رائعة في عالم اتخاذ القرارات المتشعب، والذي بعض الأحيان يجعل الآخرين أو يجعلنا نغرق فيه دون
1: في التفاصيل.
0: صحيح. شكرا لك.
1: العفو. شكرا جزيلا لك، سعيدة جدا
0: ونحن أسعد. حياك. إذن الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب، ونكرر أن القرار الواضح يريح العقل حتى وإن كان صعبا. كنت معكم أنا نورا عزمي العبسي في الختام من برنامج هي صوت المرأة ووعي المجتمع، نلقاكم إن شاء الله في الأربعاء القادم، إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أعزائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا بكم في واحة المستمع.

مستمع الكريم، يخيل إلينا أن أعمارنا ليست إلا فصولاً متعاقبة، فعلم الصديق المستمع أن نصيبك من تلك الفصول ومواقيتها مقدر لك لا محالة، وليس لك من الأمر شيء، ولكن بيدك أن تجعل الشتاء موسماً تتجمد فيه أحزانك وتتجدد فيه أحلامك، وبيدك أيضاً أن تجعله فرصة لتلقي عنك كل ما أثقلك وتترك العنان لروحك أن تغسل عنها وعثاء السفر والركض المتواصلين في الحياة. بيدك صديق المستمع أن تزرع في كل فصل من فصولك ما يتناسب معه، فتزرع يا سمين عمرك صيفا، ولك أن تجني بعض ثمارك فيه شتاء، ولك أن تخبئ في خريفه بعض أغصانك لتزهر ربيعا، والأهم من هذا كله أن تتكيف مع كل فصل، وألا تطيل المكوث في ليالي الصقيع، وألا ترتدي حدادا حين الرحيل، وألا تقيم في قلبك المآتم حزنا وتنسى أن تحرث أرض قلبك، فالربيع حتما قادم وعبث الأماني لابد نازل. إياك صديقي أن تقنط من رحمة الله إذا أكذبت سماؤك أو تصحرت أرضك يوما، ولا تدع لليأس طريقا إلى قلبك، قومه بكل قواك واحشد جيش الدعاء لحرب السماء، فوحده كفيل بأن يهزم كل أحزان الأرض. وارمي بسهام أملك كل يأس، وانتظر من الله الغوث، حينها فقط سيجرجر الربيع أذياله عائدا إليك، وتتمايل أزهاره طربا بين يديك، وابشر حينها بربيع قلب سماوي العطاء. اللهم امطر قلوبنا غيث حياة وسقيا رحمة وأمل، يحيي كل ما مات فينا، ويحيي كل أرض ميتة في حقول أحلامنا.

كلمات ومعاني. كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها، تدور بين الحياة حول جميع الظروف، فلا تيأس صديق المستمع وترقب الخير من ساعة إلى ساعة. هناك قلوب جميلة نتحدث إليها مرة ونتعلق بها للأبد،

صور من الحياة. يروى أن عجوزاً حكيماً كان يسكن في إحدى القرى الريفية البسيطة، وكان أهل هذه القرية يثقون به وبعلمه، ويثقون في جميع إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي أحد الأيام ذهب فلاح من القرية إلى هذا العجوز الحكيم وقال له بصوت محموم: أيها الحكيم، ساعدني، لقد حدث لي شيء فظيع، لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان يساعدني على حرث أرضي، أليس هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟ فأجاب الحكيم: ربما كان ذلك صحيحا وربما كان غير ذلك. فأسرع الفلاح عائدا لقريته وأخبر الجميع أن الحكيم قد جن. بالطبع كان ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث للفلاح، فكيف لم يتسنى للحكيم أن يرى ذلك؟ إلا أنه في اليوم ذاته شاهد الناس حصانا صغيرا وقويا بالقرب من مزرعة الرجل، لأن الرجل لم يعد عنده ثور ليعينه في عمله، راقت له فكرة اصطياد الحصان ليحل محل الثور، وهذا ما قام به فعلا. وقد كان سعادة الفلاح بالغة، فلم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل، وما كان من الفلاح إلا أن عاد للحكيم وقدم إليه أسفه قائلاً: لقد كنت محقاً أيها الحكيم، إن فقداني للثور لم يكن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لقد كان نعمة لم أستطع فهمها، فلو لم يحدث ذلك لما تسنى لي أبداً أن أصيد حصاناً جديداً، لابد أنك توافقني على أن ذلك هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. فأجاب الحكيم: ربما نعم وربما لا. فقال الفلاح لنفسه: لا، ثانية لابد أن الحكيم فقد صوابه هذه المرة. وتارة أخرى لم يدرك الفلاح ما يحدث، فبعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق صهوة الحصان فكسرت ساقه، ولم يعد بمقدوره المساعدة في أعمال الحصاد. ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الحكيم وقال له: كيف عرفت أن اصطيادي للحصان لم يكن أمراً جيداً؟ لقد كنت أنت على صواب ثانية، فقد كسرت ساق ابني ولم يتمكن من مساعدتي في الحصاد. هذه المرة أنا على يقين بأن هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لابد أنك توافقني هذه المرة. ولكن وكما حدث من قبل، نظر الحكيم إلى الفلاح وأجابه بصوت تعلوه الشفقة: ربما نعم وربما لا. استشاط الفلاح غضبا من جهل الحكيم وعاد من فوره إلى القرية، وهو غير مدرك لما يقصده الحكيم من عبارته تلك. في اليوم التالي قدم الجيش واقتاد جميع الشباب والرجال القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يصطحبوه معهم لأن ساقه مكسورة، ومن هنا كتبت له الحياة، في حين أصبح مصير الغالبية من الذين ذهبوا للحرب أن يلقوا حتفهم. يقول تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الحق.

السياحة في اليمن. السياحة في اليمن. أصدقائي المستمعين، كما نعلم بأن بلادنا تزخر بالكثير من الأماكن والمواقع السياحية والأثرية التي تجذب الناس من كل مكان في العالم لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الفريدة والمميزة وبالطابع المحلي. في هذه الحلقة سنتحدث عن حصن الغويزي، وهو أحد الحصون التاريخية الهامة في اليمن، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1716 للميلاد. ويقع هذا الحصن في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة المكلا عاصمة حضرموت. يعد مركزا تاريخيا للزوار، وتحيط به حديقة عامة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الهدف من إنشائه كان مراقبة الغارات العسكرية التي كانت تستهدف مدينة المكلا الواقعة على ساحل البحر العربي من اتجاه الشمال، سيما تلك الغارات التي كانت تشنها السلطة الكثيرية التي اتخذت حينها من مدينة سيئون حاضرة لها، ثم الغارات التي كانت تشنها السلطة القاعيطية التي كانت تتمركز في مدينة الشحر قبل استيلائها على مدينة المكلا واتخاذها عاصمة لها، وتلك الغارات التي من الشمال من دوعن وعمد حاضرة دولة مشيخة العمودية. يتكون الحصن من طابقين، الطابق الأول به عدة حجرات، وعلى جدرانه الخارجية نوافذ عدة منشورة.

ما زلنا معكم في واحة المستمع، وتمضي الحياة ونمضي معها، هي رحلة لنا فيها، قد تطول قد تقصر، لكن أثرنا فيها لا يعترف بمقدار ما عشناه، فقد تحيا من العمر طويلا ولا يتذكرك أحد بشيء، وقد تقصر رحلتك بها، لكن أثرك الجميل كفيل بأن يجبر الغير على أن لا ينساك.

في واحد المستمع نتوقف قليلا مع ومضات. صديق المستمع، لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم، والحلم هو غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالبا ما تخيب أحلامنا وتحبط رغباتنا خلال مسيرة حياتنا، لكن هذا الأمر يجب أن لا يمنعنا من الاستمرار في الحلم، وإلا ماتت الروح فينا. إن الجهد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون شباباً تتفجر أحلامنا في داخلنا بكل عزيمتها، ولا تنقصنا الشجاعة أطلاقاً، لكننا لم نتعلم بعد كيفية النضال. وحين نخلص إلى تعلمها بعد جهود مضنية، نكون قد فقدنا الطاقة على الكفاح، عندئذ ترتد على أنفسنا وتصبح ألد أعدائها. إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أحلامنا هي أن نكون كرماء تجاه أنفسنا. يجب التعامل بصراحة مع أي محاولة نقوم بها لمعاقبة ذواتنا، مهما تكون بسيطة أو تافهة، ولكن نعرف متى نصبح قساة مع أنفسنا. علينا أن نحول أدنى ظهور من ألم روحي كمثل الشعور بالذنب والندم والتردد إلى ألم جسدي. وعندما نجعل من الألم الروحي ألماً جسدياً، نستطيع أن نعرف مدى الأذى الذي يلحقه بنا.

0: قبل الوداع رشة عطر، رشة عطر ونخلة غطت الأفنان باسقة، قالت لأترابها: والصيف يحتضر، إني أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغير الظل والثمر، ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يأكلني طير ولا بشر. عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر، وظلت النخلة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر. فلم يطق صاحب البستان رؤيتها، فاكتثها فهوت في النار تستعر. من ليس يسخو بما تسخو الحياة به، فإنه أحمق بالحرص ينتحر. مستمعينا الكرام، لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج بإذن الله. حتى ذلكم الحين نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات، ودمتم في خير ومحبة. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا بعد روحي لا تزود عذابي، أنا دخيل الرمش وعيون كسرود، القلب ما يقوى وطعن الحرام، لا تجرحه ما دمت بأقصى موجود.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي؟ روحي تخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
0: هي ملعب طيب مسموض المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
2: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
4: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
5: موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونيسيف بيتر هونكيز، وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة والتعليم وحماية الطفولة ومكافحة سوء التغذية والتحصين ضد الأمراض القاتلة والدعم النفسي، إضافة إلى برامج الإصحاح البيئي وبناء قدرات السلطات المحلية على تشغيل وإدارة منظومات وأحواض المياه. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة في حفظ الأمن والاستقرار. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5

أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك.

أعدني لنفسي كم تغربت حالي.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حديثنا اليوم عن التزكية والقلب، علاقة الأعمال التزكوية بالقلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هناك مسافة بين العمل وبين القلب، هذا العمل يمشي يسير نحو القلب، وأثناء سيره نحو القلب هنالك قطاع يمنعون وصول هذا العمل ووصول أثره إلى القلب، فيكون الإنسان الرجل أو المرأة كثير العمل، يكثر من الصلوات، يكثر من الصيام، يكثر من الذكر، يكثر من الصدقات، يكثر من أنواع البر المختلفة، ولكن آثار هذه الأعمال لا تصل إلى القلب، تنقطع وسط الطريق، فيكون كذلك ولم يصل إلى قلبه خوف ولا رجاء ولا حب ولا توكل ولا زهد ولا تشوق للآخرة ولا عزوف عن المعصية ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعداء الله ولا بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل ولا قوة في أمره. لماذا ذلك؟ لأن أثر تلك العبادات لم يصل إلى القلب، ولو وصل إلى القلب لأشرق نوره ولاستضاءت بصيرته ولتبين له الحق ولمنحه الله الفرقان الذي يفرق فيه بين الحق والباطل ويميز فيه بسهولة بين أولياء الله وأعدائه، بين من يحب الله ورسوله وبين من يبغض الله ورسوله، ولا أوجب له ذلك المزيد من الإشراقات والأنوار. إذن قطاع الطرق هؤلاء هم الذين يمنعون وصول الأثر إلى القلب. من هم هؤلاء قطاع الطرق؟ إنه الإعجاب، نسيان المنة، الرياء، الأمراض المخفية، حب الظهور، حب الثناء، الإعجاب بثناء الناس عليه، وكلما وجد شيء من هذه الأمراض كلما أحيل بين العمل أو أثر العمل وبين القلب فلا يصل إلى القلب، وبالتالي ليس هنالك أثر عملي فيه. كذلك أيضا جوارحه لم تتأثر بتلك العبادات، فهو يصلي الفجر في الصف الأول مع ذلك لسانه يكذب ويسب هذا ويشتم هذا ويرتشي ويسرق ويختلس وغير ذلك. هذه الأعمال السيئة التي تتخلل الإنسان الملتزم الذي يقوم بالصالحات تمنع أثر ذلك العمل في قلب الإنسان. إذن بين العمل والقلب مسافة، وبين القلب والرب مسافة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وكذلك يمنعون القلب أن يصل إلى الرب. يقول: وإذا بالإنسان يصول ويجول في العبادات وهو أبعد ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يفعل ذلك إلا ليرضي نفسه، إلا لأجل هواه. هذه القضية في التزكية قضية مهمة جدا. تجد بعض الناس إذا أخر صلاته قليلا، هذا من المصلين، يقول: أنا أشعر بثقل كبير، أنا أشعر يعني لست مطمئن، ضميري ليس راض عني، أنا أصلي لأرضي ضميري، أنا أرفض الرشوة لأرضي ضميري. هذا الضمير الذي يتحدث عنه الناس هو يأخذ يسلب هذا الحظ الصحيح من العبادة ويوجهه نحو الضمير، فيبتعد عن الرشوة حتى لا يزعج ضميره، يصلي فقط حتى لا يبقى منزعج. إن العبادات تحتاج مقاصد أعلى، فإياك أن تستولي نفسك على عملك، وبالتالي أنت تعبد الله ولكن ليس لإرضاء الله، وإنما لإرضاء نفسك وإراحة ضميرك. وهذا الكلام منتشر بين الناس كثير، وللأسف الشديد تزكية النفوس لم تجد حقها، مواضيع تزكية النفوس لم تجد حقها في الترويج في النشر، لا يصل إليها عامة الناس، وكأن تزكية النفس ما هو إلا من خصوصية العلماء والدعاة والمشايخ الكبار، وهذا غير صحيح. فإن التزكية لازمة على كل مسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادات القلبية كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها واجبة بأصل الشرع، ليس على العلماء والدعاة فحسب، بل على جميع المكلفين. قال: كوجوب الصلاة والصيام والحج. وبالتالي فإن على الدعاة والعاملين في الحقل الدعوي كما يهتمون بتعريف الناس العلوم المختلفة، ينبغي أن يهتموا بتعريف الناس تزكية النفس، وكيف يزكوا أنفسهم، وكيف يهتمون بهذه التزكية حتى تعطى التزكية حقها، وحتى يجعل يستفيد منها جميع المسلمين، لأنهم جميعا مكلفون بها. فمهم جدا أن نربط بين القلوب وبين أثر العبادات، وبين أثر العبادات، وبالذات أيضا العبادات القلبية التي ذكرناها، والإخلاص، الإخبات، الخشية، والتوكل، واليقين، والمحبة، والرضا أيضا، والرجاء، واجبة وفرض على الخاصة وعلى العامة، على الرجل وعلى المرأة. كوجوب أي فريضة من الفرائض، وإذا كانت واجبة فإنه يجب تعلمها. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الوسيع.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

صنعاء واملأ الجو شذا بسكن وعود غيمك الوعد وفى بالوعود.

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم التلوث البصري.

لعل الحفاظ على البيئة وسلامتها ورغم أهميتها وكونها تحيط بنا نؤثر بها وتتأثر بنا سلبا وإيجابا، لم تحظى بالاهتمام اللازم، وذلك للاعتقاد السائد أن هناك مسائل وقضايا أهم من مسائل الحفاظ على نوع من الطيور مثلا أو أي كائن آخر. وهذا الإهمال لم يكن متمثلا فقط في بندرة وقلة الدراسات التعريفية للبيئة ودراسة أسباب التلوث البيئي ونتائجه وآثاره والحلول الممكنة لها ونشر الوعي البيئي بين الناس والإدارات الحكومية والمحلية والمجتمعات. وربما كان هذا التقصير معللا نسبيا بسبب حالة عدم الاستقرار والحرب الدائرة في البلاد. سوف نتناول في هذه الحلقة نوع من أنواع التلوث البيئي يتعلق بالجمال عموما ويتعلق بما تقع عليه أعيننا كل يوم ويؤثر على نفسية كل واحد منا، وهو التلوث البصري الذي يعتبر انعكاس وصورة مصغرة لتلوث البيئات الطبيعية والاجتماعية والسياسية. كثيرا منا يعاني من مشكلة التلوث البصري، والتي تعد من إحدى أنواع التلوث الأخرى ويعتبر شيء غير مستحب للعين، مثل تجمع عدد كبير للقمامة في مكان ما حيث تتجمع القطط والكلاب للبحث عن طعام مثلا، أو مشهد أشجار جفت أو مباني دمرت وغيرها من المناظر التي تنفر من مشاهدتها مرة أخرى. أعزائي المستمعين، سيكون معنا بعد الفاصل الدكتور عارف العريقي ليحدثنا أكثر حول التلوث البصري وأضراره وكيفية معالجته.

0: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم من جديد ونرحب بضيفنا الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الدكتور عارف العريقي، أستاذ مساعد في علم الوراثة بجامعة إقليم سبأ. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية دكتور عارف، عرفنا عن ما معنى التلوث البصري.
1: التلوث البصري عموما يعرف بعدة تعريف، لعل من أهمها هو عبارة عن تغير غير مرغوب فيه في أحد عناصر البيئة الذي يؤدي إلى الإخلال بتوازنها، بالإضافة إلى أنه أيضا يعرف بأي تشويه لمنظر المناظر التي تقع عليها عين الإنسان والذي يحس فيها الإنسان عند النظر بعدم ارتياح نفسي، كما أنه اختفاء للصورة الجمالية لكل شيء يحيط بنا سواء كان أبنية أو طرقات أو أرصفة.
0: طيب دكتور، كيف يحدث هذا النوع من أنواع التلوث؟
1: العامل الأساسي في حدوث هذا النوع من التلوث هو بفعل النشاط الإنساني، لعل أهمها السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة التي يقوم بها الإنسان، مما يؤدي إلى ظهور هذا النوع من التلوث البصري، والذي يكون مصادره عدة، لعل من أهمها ما يسمى بالتلوث الذاتي الذي يكون مصدر التلوث فيه ذاتيا عندما يتسبب حدوث الشيء ذاته في إحداث التلوث، أو تلوث في البيئة المحيطة خصوصا في البيئة المعمارية، أو حدوث متبادل يكون فيه التلوث متبادل ما بين النشاط الإنساني وفعل الطبيعة. سوء التخطيط المعماري، سوء التنفيذ في المجال الهندسي أحيانا، النشاط الخاص بأعمال المخلفات، رمي المخلفات واستخداماتها ووضعها في أماكن غير الأماكن المخصصة، لا تعتبر كلها من الأسباب والمصادر التي تؤدي إلى حدوث هذا النوع من التلوث.
0: طيب دكتور، أنت ذكرت التلوث الذاتي، ماذا نعني بالتلوث الذاتي؟
1: التلوث الذاتي معناه أن يكون مصدر التلوث ذاتيا يعني طبيعيا، بمعنى أن نتيجة مثلا لإعصار، نتيجة لأفعال الطبيعة المختلفة،
0: الكوارث الطبيعية،
1: ظهور هذا التلوث بخارج إرادة الإنسان نفسه.
0: طيب دكتور، يعني هل في علاقة للتلوث البصري بأنواع الملوثات الأخرى مثل تلوث المياه، تلوث التربة، التلوثات الأخرى؟
1: الملوثات الأخرى سواء كان تلوث المياه أو تلوث التربة هي في الأول والأخير راح تصب في تشويه البيئة المحيطة بالإنسان، مما يعمل على ظهور مناظر غير مناسبة أو غير ملائمة، أو تعمل على تشويه البيئة المحيطة بالإنسان، وهذا هو جوهر التلوث البصري.
0: يعني العلاقة بالتلوث البصري له علاقة بجميع أنواع الملوثات الأخرى،
1: بجميع أنواع الملوثات الأخرى التي قد تكون هي مصادر أخرى من التلوث، يعني نتائج من نتائج الملوثات الأخرى.
0: طيب دكتور، هل هناك تلوث بصري في البيئة العمرانية اللي احنا نشوفها الآن؟
1: التلوث في مجال البيئة العمرانية طبعا تلوث أخذ جانب حيز كبير من هذا النوع من التلوث، لعل أن التلوث في مجال البيئة العمرانية بفعل النشاط المتزايد للإنسان في المجال العمراني، وأيضا عدم مراعاة أثناء عملية البناء العمراني لمعايير المناظر الجمالية. على سبيل المثال، لو فرضنا أن وجود منطقة تمتاز بطابع تراثي حضاري مثلا على سبيل المثال مدينة شبام، وفرضنا أن وسط مدينة شبام بنيت ناطحات سحاب من النوع الزجاجي، فماذا سيكون المنظر العام لمدينة بهذه الطريقة؟ طبعا هذا بيؤدي إلى حدوث ما يسمى بالتلوث في المجال العمراني أو في البيئة العمرانية. هذا التلوث قد يكون على عدة أنواع، إما أن يكون تلوث نقطي بحيث أن هذا التلوث راح يتركز معنا في مساحة صغيرة جدا كواجهة من واجهات مبنى واحد مثلا، أو يكون على تلوث خطي بمعنى أنه سيظهر معنا مجموعة خطوط في مجموعة واجهات لمباني متجاورة لا تتسم ولا تتناسق مع البيئة المحيطة بها أو المباني العمرانية المحيطة بها، أو أحيانا قد يكون هذا التلوث على مستوى بمعنى أنه حي، نقول عنه حي قديم، تصنع القديمة مثلا، وفجأة تظهر معنا محلات أو مولات أو غيره في هذا المكان، نعمل على تشويه المنظر الجمالي. أو تلوث كتلي بمعنى أنه عملية إزاحة مناظر طبيعية تتم الجمال، كما هو مثل حديقة كانت مصدر من مصادر السعادة والجمال في بيئة مثلا في وسط المدينة، وفجأة بعد فترة نلاحظ بأن تم فيها عمليات إنشاءات فتحول من منظر جمالي إلى منظر سيء، ومنظر يعمل على عملية التغيير في النفسية العامة للقاطنين حول هذه المنطقة.
0: تعني يا دكتور أنه في مناطق زي شبام صنعاء القديمة ظهور مباني حديثة قد يشكل تلوث بصري، اختلال في التوازن؟
1: نعم.
0: يعني اختلال.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: طيب إذا تحدثنا عن محافظة مأرب، كم نسبة التلوث العمراني في المحافظة؟
1: مأرب في لو لاحظنا خلال السنوات الأربع الماضية مدى التغير اللي حدث في مدينة مأرب من الناحية العمرانية طبعا، هذا التغير الإيجابي نقول من الناحية الصناعية والتقدمية ومن الناحية البنائية ومن الناحية التطور للمدينة، لابد أن يكون هناك ضريبة. هذه الضريبة تتمثل فيما نلاحظه في الشوارع، مثلا شارع نظيف فجأة تم فيها التشجير، تم فيه التوسعة، تحول من خلال سنة أو سنتين أو ثلاث إلى منظر جمالي كشارع مثلا شارع الجامع على سبيل المثال أو الشارع المحيط بالمحافظة، لكن فجأة ظهرت معنا إنشاءات. هذه الإنشاءات بدأت بوضع المواد الخاصة بعملية البناء في الشارع، فبدأ عملية أول عملية التلوث. ثانيا أن عملية البناء هذه تتم بصورة نوعا ما عشوائية طبعا وفق الأهواء للأشخاص الذين يريدون بناء هذه المباني، أو ظهور ما نسميها بالمصطلح وحوش حديدية اللي هي الحناجر، ما حناجر هذه التي تعمل على تشويه المنظر العام للمدينة بصورة عامة. قد تكون الجدوى الإفقادية متوفرة، لكن في حالة حدوث أو استمرار عملية البناء بصورة عشوائية لا تراعي مثلا المنظر العام أو التوجه العام في الشارع في مناظر البناء في ترتيب في الأزقة في وجود المساحات الفراغية ما بين الأحياء أو ما بين المباني نفسها، هذا سيعمل في المستقبل القريب على ظهور ما يسمى بتلوث في البيئة العمرانية.
0: طيب هناك حاليا يعني في تلوث بصري مثلا زي ما ذكرت في شارع الجامعة وكذا، يعني كيف يمكن معالجته؟
1: المعالجة أولى مراحل المعالجة ما نقوم به الآن نقوم به إذا عندكم الموقرة، التوعية ثم التوعية ثم التوعية. إذا وصل نحن الناس في المجتمع المحيط بجميع شرائح المجتمع بجميع مستوياتهم الثقافية من واحد ومن أصغر صغير إلى أكبر كبير ومن أقل ثقافة إلى أعلى ثقافة، إذا توصل لدينا قناعة ووعي بمخاطر التلوث، وعي بضرورة حماية البيئة، أعتقد أن مراحل الوعي إذا وصلت إلى مراحل متقدمة راح تتحول إلى سلوك. وإذا قدرنا نتحول من الوعي إلى السلوك وصار لدينا سلوك بيئي في هذه الحالة بيكون من السهل جدا القضاء على مظاهر التلوث في البيئة المحيطة.
0: طيب التلوث البصري في الريف والمدينة ما الفرق بينه؟
1: نسبة عالية جدا طبعا من التلوث في المدينة بحكم التطور العمراني، دائما ما يصاحب عملية التقدم الصناعي والعمراني للإنسان بزيادة في معدلات التلوث، سواء كان بجميع أنواع التلوث ولا والتلوث البصري هو إحداها. ما مقارنة بالريف تزال النسبة عالية جدا بالنسبة للتلوث البصري في المدينة عنه في الريف. إلا في بعض المناطق إذا حدثت مثلا عملية تطور في الريف، وهذا الأرياف أعيد وأكرر من بعض الأرياف من تتسم بسمة تاريخية أو سمة حضارية، إذا دخلت المنشآت الحديثة إلى هذه المناطق طبعا راح تكون إحدى أسباب التلوث البصري حتى في الريف نفسه.
0: طيب دكتور ما مدى أثر التلوث البصري في تشويه جمال المدن، خصوصا اللي ملاحظة هنا في محافظة مأرب شارع صنعاء مثلا؟
1: نعم
0: شارع صنعاء أكثر المناطق اللي في نلاحظ فيها تلوث بصري.
1: أيوة نعم، ليس شارع صنعاء لكن حتى في الشارع العام في مدينة مأرب يعتبر تلوث بصري. لن يكون هذا ذكرا لأسباب أحد لقطع رزاق الناس، لكن ما يحدث من انتشار عشوائي للبساطات والباعة متقولون في مثلا في الشارع العام أو انتشار الورش وانتشار للأسف الشديد البيارات وغيره في شارع صنعاء، هذا يعتبر من أهم أسباب التلوث البصري في الشارع العام وشارع صنعاء، بالإضافة إلى خروج الأسواق من مناطقها إلى ما على حافات الشارع. هذه أيضا أحد أسباب بتغير المظهر العام للشارع من مظهر حضاري مظهر جميل إلى مظاهر مروءة بصرية تؤذي العين قبل أن تؤذي المارة والزوار.
0: إذن دكتور تصنف أو تعتبر المحلات التجارية من أنواع التلوث البصري؟
1: المحل التجاري بحد ذاته أحد ما مصادر التلوث البصري بسببين. أول إذا كان هذه المحلات التجارية تحاول إبراز منتجاتها في الشارع، هذا الجزء الأول من أنواع الملاحظ في الشوارع اللي هو عملية تلوث بصري نتيجة لانتشار أو حاول إبراز المنتجات في أمام المحل كتلوث بصري. النوع الثاني من التلوث البصري وده طبعا سمة من سمات المجتمع اليمني اللي هي اللوحة الإعلانية. اللوحات الإعلانية ووضعها بأحيان طرق عشوائية في أماكن غير مخصصة أو بطريقة تزاحمية حتى على مستوى الجدران، مما يعمل على تشويه المنظر الجمالي للشارع نفسه.
0: طيب دكتور كيف أثر التلوث البصري على سلوكيات الإنسان؟
1: الإنسان عندما يلاحظ كل يوم بجانبه في الشارع العام في الشارع اللي يحط بالسكن أو غيره قمامة مرمية، مناظر زي ما تكلمنا عن قبل شوية اللي هي من أثر عملية البناء، تخطيط سيء في منطقة حديقة وبعد فترة تحولت مثلا إلى مباني، هذا طبعا بيغير بيعمل على أن الإنسان يبدأ يعتاد على هذه السلوكيات الموجودة في الخارج. تعود الإنسان على سلوكيات التلوث هذه الموجودة في الخارج راح ينعكس على أنه يبدأ يتقبل هذه السلوكيات وتبدأ تنطبع عنده هذه المضاحك. لعل مثل بسيط نضربه من تعود الإنسان على السلوكيات الخاطئة. في بعض الشوارع نلاحظ أنه وجود أماكن مخصصة زي القمامة مثلا، لكن طبيعة المجتمع الموجود عندنا في سواء المجتمع اليمني أو المجتمع في مارك نفسه الإنسان يخرج بالقمامة ويرميها في أماكن مثل راح الناس شافهم رموه في أمام المنازل في منطقة معينة مثلا، فيبدأ يتعود في الإنسان أن هذا المكان هو مخصص لرمي القمامة بالرغم أنه موجود برميل للقمامة على بعد مترين ثلاثة من المكان الذي رمى فيه قمامة. الطفل عندما ابنك أو أخوك أو كذا يراك بنفس الأسلوب هذا طبيعي أنه بيبدأ يتعود على هذا السلوك.
0: بالفعل هذا
1: الشيء هذه الطريقة نبدأ نعتاد على التلوث البصري على أنه جزء من حياتنا وممارستنا اليومية.
0: طيب والألوان، يعني البعض بيقول إنه الألوان أو تعدد الألوان في أماكن
1: هو الألوان هي جزء من من من من التلوثات البصرية، لكن الألوان هذه طبعا وفقا لرغبات الناس تختلف رغبات الناس بالنسبة للألوان. بعض الناس قد تراها على أساس أن التغير في الألوان هذه نوع من يعطينا نوع من البهجة، لكن بالجانب الآخر بعض الناس ترى بأن أو نفسية الآخرين ترى بأن التغير اللوني هذا الموجود أو التوزع والتشتت اللوني الموجود في المظهر الخارجي نوع من بسبب إزعاج لبعض الآخرين، بالتالي بالنسبة للتغيرات اللونية تختلف نفسيات الناس تجاه هذا الجانب.
0: طيب دكتور هل هناك تأثير من التلوث البصري على الصحة النفسية للإنسان؟
1: طبيعي، بالطبيعي أنه السن الناس تختلف نفسيا من ناحية الاعتياد على المنظر العام. بعض الناس فرضا قد يكون شخص بطبيعته مائل يميل الى النظافه مثلا سواء كان في منزل او خارج المنزل، فعندما يشوف مناظر زي الموجود في الخارج طبيعي انه راح يتقزز من هذا الجانب وبالتالي بيتاثر نفسيا بالتلوث الموجود في الخارج. بعض الجانب الاخر مثلا نتكلم عن نفسيه بعض السواح مثلا عندما ياتي لزياره منطقه سياحية تمتاز بوجود بناء معماري أو هندسي بديع وأتى الزيارة بعدها بفترة لاحظ أن هنا قد بدأت تظهر أكشاك وظهرت هناجر وظهرت مباني مستفزة للإيقاع البصري الموجود في هذه المدينة أو في هذا المكان، بالتالي راح يتأثر نفسيا بهذا الجانب.
0: طيب دكتور لو تعمل لنا مقارنة بين السكان في ريف مأرب والسكان في المدينة يعني التأثيرات النفسية اللي فيهم ايش اللي تلاحظه يعني من تأثيرات نفسية؟
1: في مدينة مأرب بمقارنة بالمدن الأخرى قصدي.
0: ايوه
1: طبعا في جانب آخر طبعا بجانب التلوث الموجود راح يكون بجانب التزاحم السكاني أو الزياد السكاني. مع الزياد السكاني راح يؤثر ناحية نفسية أكثر في معرب عنه في باقي المدن. بالتالي كل ما كانت المدينة فيها نقول سكان يتناسبون وفقا للمساحة، هذا طبعا بيكون يسبب أريحية أكثر للشخص. بالنسبة نتكلم عن الناحية الترفيهية، مثلا لو رحنا الآن إلى حديقة في مارب أو رحنا حديقة في مدينة بسيطة هادية كمدينة سيئون مثلا قريبة منا، نلاحظ الفرق كبير في ناحية التزاحم السكاني موجود في هذه الحديقة. طبعا أنت من ناحية نفسية بتكون أريح لك عندما تكون المنطقة فيها عدد سكان أقل، أو بنفس الوقت عدد ملوثات في البيئة أقل، تكون راحتك النفسية أفضل. بالتالي مارب مقارنة ببعض المناطق التي فيها عدد سكان أقل بيكون من الراحة النفسية أفضل.
0: طيب وإذا كانت مثلا مزرعة في الريف وحديقة في المدينة؟
1: مزرعة الريف تظل أفضل. مزرعة الريف تظل أفضل من ناحية أن الـ من ناحية نتكلم عن ناحية بيولوجية، بحكم أنا إنسان بيولوجي، بالتالي نسبة الأكسجين الهواء الطلق بيظل أفضل كثير من الجو الصناعي اللي اتكلم عليه كحديقة داخلية.
0: طيب دكتور، التراكم الكبير لملفات متعلقة بالبيئة وحلول جذرية وآفاق للحد من هذا التلوث، مستقبلا من الذي بيتحمل هذا كله؟
1: عملية مكافحة التلوث وعملية حماية البيئة لابد أن تكون عملية تشاركية يساهم فيها الجهات الحكومية والمجتمع، وعلى كل فرد في هذا المجتمع أن يكون جزءا من عملية التخلص من هذه الملوثات، وألا يكون أحد أسباب هذه الملوثات. تبدأ العملية بسن التشريعات والقوانين التي تحد من التلوث، ووضع القوانين الصارمة في حد المخالفين لقوانين حماية البيئة، وثم الوعي وثم الوعي ثم الوعي عن طريق التوعية، سواء كان عن مصادر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأيضا على مستوى لابد أن يكون هناك في مجال التعليم العام والتعليم الجامعي لابد من إدخال مواضيع أو مواد تتخصص في مجال التوعية بالبيئة وحماية من التلوث.
0: طيب دكتور، ما أهمية تنظيم حملات للقضاء على هذا التلوث، خصوصا في الوضع الراهن، وضع وجود النازحين، وضع الحرب الحالية، وجود أماكن أو بيوت تدمر وزي كده؟
1: القضاء المعوقات، المعوقات في الوقت الحالي، المعوقات في الوقت الحالي لعملية يعني محاربة التلوث وحماية البيئة تظل في الوقت الحالي المعوقات كثيرة، لكن بداية الغيث تبدأ بقطرة. لو بدأنا في المرحلات التالية هذه والتي تليها حتى تستقر أوضاع البلاد بإذن الله، بدأنا بعملية الوعي ثم الوعي ثم التثقيف، بعد ذلك ستأتي الأمور تباعا، عملية الحملات والنزول الميداني وإتقان القوانين تطبيق القوانين، هذه بتكون مراحل لاحقة. لكن في الوقت الحالي لو قدرنا نصل لكل إنسان بالتوعية بأهمية حماية البيئة ومحاربة الملوثات المختلفة، وقدرنا نصل بالوعي لدى المواطن من وعي فقط في في في في الدماغ العقل الباطن إلى تحويل هذا الوعي إلى سلوكيات حسنة، سلوكيات تنعكس في سبيل حماية البيئة وفي استشعار الإنسان نفسه لأهمية أن يحافظ على البيئة المحيطة كونها هي جزء وهي السبيل لراحة الإنسان نفسه. إذا قدرنا نوصل لهذه المرحلة يكون قطعنا شوط كبير في سبيل محاربة التلوث.
0: طيب دكتور، في الجامعة يعني كونك أحد روادها، هل سيكون هناك مبادرات لمحاربة التلوث؟
1: لا طبعا، بدأنا في العام الماضي واللي قبله كان في حملات حملات النظافة أو التوعية بأهمية النظافة، سواء كان النظافة في البيئة الجامعية أو في البيئة الشخصية. طبعا ظل الجامعة هي أكبر مورد من موارد رسل السلام اللي هم الطلبة، كون أنه من مناطق مختلفة من بيئات مختلفة فاستهداف هؤلاء بالتوعية والتفعيل في المجال المتعلق بالبيئة وحماية البيئة والنظافة الشخصية والنظافة في المجتمع، طبعا هذه بيكون لها مردود كبير كون بهذه الطريقة أحد الطرق التي نصل بها كما هو وضعكم أنتم في الإذاعة سواء أو في التلفزيون، نصل فيها إلى كل بيت بإرسال هذه الرسائل الخاصة بالبيئة وحماية البيئة والقضاء الجوي.
0: فعلا دكتور. طيب دكتور، كلمة أخيرة تحب توجهها سواء كان لمواطن أو مسؤول أو أي فئة من فئات المجتمع؟
1: كلمة أخيرة أتمنى لكم طبعا التوفيق كونكم بدأتم في إثارة مواضيع فعلا يعني تهم المجتمع، تهم البيئة، مواضيع كانت من قبل فترة لا تجد لها صدى، الآن إن شاء الله تكون هذه بوادر طيبة في سبيل تغير الوعي لدى المواطنين. أتمنى أن تجد هذه الجهود التي تقومون بها والمشكورين عليها أن تجد صدى لدى المستمعين والمستمعات ولدى المجتمع، ولدى أن تصل هذه الرسالة إلى الجهات الحكومية سواء كان في السلطة المحلية، سواء كان في صندوق النظافة والتحسين، في جانب إدارة البيئة أو غيرها، أن تصل هذه المواضيع حتى نصل في مرحلة القادمة إن شاء الله إلى أن نكون بدل أن نقوم بجهدين نقوم بجهد واحد. حاليا نقوم بجهدين، الجهد الأول في البناء والرصف والتشجير والصناعة، الجانب الآخر أن نقوم بجانبين اللي هو جانب البناء مع الإتقان، جانب البناء مع مراعاة حماية البيئة.

0: تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
2: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في الشركة.
3: هذيك شوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
2: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
4: بالتوفيق والنجاح.
2: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلاً أهلاً، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو أنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو أنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجانا. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي. في عالم المشاريع المتسارع والمتغير باستمرار، يبرز العنصر البشري كأهم عنصر في تحقيق النجاح. فالمشاريع مهما كانت ضخمة أو معقدة لا يمكن أن تنجح دون فريق عمل مؤهل ومتقن، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية في المشاريع. كل هذا وأكثر سنناقشه هنا مع الدكتور خالد الشجني، نائب رئيس الوحدة التنفيذية وحاصل على دكتوراه في المشاريع الصغيرة. مرحبا بكم دكتور.
6: أهلا وسهلا فيكم. مرحبا بكم، أحييكم وأحيي الإخوة السامعين، وشهركم كريم، ونسأل الله أن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
5: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. يتجدد بكم الترحيب مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويتجدد أيضا بالدكتور خالد الشجني. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
6: أهلا وسهلا فيكم،
5: حياكم الله. دكتور، إذا أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع، وكيف أن هناك إدارة لأشخاص وخبرات، في بعض الأحيان نكون نحن صاحب المشروع يكون لديه خبرات أكثر أو أقل من الفريق الموجود لديه، فلو أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع كمفهوم وكمعنى عملي في جانب ريادة الأعمال.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا أحييكم وأحيي تركيزكم على هذه المواضيع المهمة، خاصة في الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. فالتركيز على هذه المواضيع تركيز مهم جدا، والتركيز اليوم على موضوع الموارد البشرية. طبعا الموارد البشرية هي تعتبر عمود الفقري لأي مشروع أو لأي مؤسسة أو لأي عمل، سواء كان رسمي أو كان حتى خاص أو مشترك. هي مهمة جدا. الموارد البشرية هي تعتبر يعني أساس عمل يعني داخل هذه المؤسسة. والكادر البشري والعنصر البشري المدرب والمؤهل هو العنصر الذي سيقوم بتحسين الإنتاجية، وسيعمل على رفع قدرات وتطوير عمل هذه المؤسسة أو حتى المشروع الذي يشتغلها صاحبها، سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. أهمية تبرز أهمية الموارد البشرية في أنها تختار الأفراد المناسبين وأصحاب الكفاءات، والتركيز على الناس الذي عندهم الخبرات والمهارات. يعني تبرز هذا الدور من خلال العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. كذلك من أهميتها أنها تحسن الإنتاجية وترفع مستوى الإنتاج في داخل هذه المؤسسة، سواء كان إنتاج خاص تجاري أو حتى إنتاج فكري
5: خدمات.
6: في كل بشكل عام نعم تعمل هذه على تحسين هذه الإنتاجية. كذلك تحفز على الابتكار. عندما تختار الأفراد بعناية في هذه المؤسسة، أنت تحفز الابتكار، وتعمل كذلك على موضوع تطوير الأداء المؤسسة. حتى تشوفها في فترة بسيطة جدا ارتقت لعمل كبير وتوسعت. السبب فيها والعنصر هو العنصر البشري اللي داخل هذه المؤسسة إذا أحسنت اختياره. وكذلك تضمن الاستدامة. كثير من المشاريع تفشل وتنتهي وتضمحل هذه المشاريع، والسبب الرئيسي فيها إدارة الموارد البشرية. لا توجد إدارة، لا يوجد نظام ماشي داخل هذه المؤسسة. الأفراد تم اختيارهم بناء على يعني معايير غير المعايير اللي هي الأصل فيه
5: العمل.
6: نعم، فهذه تضمن لي تضمن الاستدامة، وأهمها أنها تحد من البطالة. إذا جينا موضوع اقتصادي، هي تعمل على تنمية اقتصاد محلي داخل المنطقة أو في مأرب تحديدا، يعني تحد من هذه البطالة وتوفر فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد الخريجين بالمئات. في موارد البشرية يعني تعمل على توزيع هؤلاء الشباب وكيفية تقييم قدراتهم ليستفيدوا ويفيدوا العمل بشكل كبير.
5: إذا أتينا نتحدث دكتور الكريم عن التحديات أو كيفية الإدارة السليمة للموارد البشرية في المشاريع، يستمع لنا الآن من هو على وشك البدء بالمشروع أو من بدأ في مشروعه، فكيف تتم الإدارة السليمة للموارد البشرية وما هي أبرز التحديات في تلك المرحلة؟
6: تبرز من خلال أولا الوضوح والشفافية في موضوع اختيار الفريق وتحديد ماذا تحتاج، ماذا أريد أنا من هذا المشروع، ماذا أريد أن أصل، إلى أن سأصل، ما هي قدراتي، ما هي ميزانيتي الموجودة. تركز على هذه الجوانب. عندما تكون هذه الخطوط واضحة بالنسبة لك، تفشل كثير من المشاريع. السبب فيها عدم وضوح الرؤية، رؤية المشروع نفسه. أحيانا تجتمع كذا يعني مشروع يعني لم يدرس دراسة اقتصادية، لم يدرس دراسة جدوى، لم يأخذ السوق يعني دراسته الكافية، فيقوم الشباب يتركوا هذا الشيء، يبحثوا عن تمويل، يمولهم بعض الناس، يدخلوا شركاء، يحصل بعدين خلافات وينتهي هذا المشروع. السبب فيها أنه عدم وجود الموارد البشرية اللي تنظم هذا العملية والتصور المسبق. فموضوع أنه التحديات اللي تواجه الموارد البشرية في داخل هذه المشاريع هي ضعف ونقص الكفاءات المؤهلة والمدربة. صحيح بهذه الجوانب فقط، أنه يكون عنده صاحب شهادة بل يكون عنده خبرة، لأن الموضوع هنا موضوع أنه أنا أريد أن أحقق عائد وأحقق فائدة لهذه المؤسسة أو لهذا المشروع. فيجب أن أركز على موضوع الخبرات القدرات المؤهلة والمدربة. كذلك يكون عندي من التحديات التي تواجه هذا هو غياب التخطيط الإداري. عمل ارتجالي إلى حد ما، يعني من بعض في بعض المشاريع الصغيرة أو بعض المشاريع سريعة جدا وعبارة عن عاطفة، واستغلت الأمور وقاموا عملوا مشروع ورحبوا فيه. نعم، فانتهى هذا كله بعد فترة. فالتخطيط الإداري مهم جدا في أي مشروع. لابد ما يكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك رسم لكل الخطوات على مستوى تقارير الدورية، ماذا عملنا وين وصلنا وترتيبات. هذا مهمة جدا في موضوع. كذلك من الأشياء ضعف الاستقرار الوظيفي من التحديات، خاصة هنا في في في في اليمن في الوضع الراهن، نظرا لتقلبات الاقتصاد على الصرف والكذا. يعني كان الشخص يشتغل بمبلغ 70,000 في هذا العمل، وكان السعودي بكذا كذا مبلغ. الآن حاليا ما بيكفيش هذا الشيء، لا إيجار ولا غيره يعني. فتكون مشكلة في موضوع ضعف الاستقرار الوظيفي بسبب التقلبات الاقتصادية، وهي عبارة عن خارج عن الإرادة يعني. فليجب أن تكون المؤسسة عندها يعني دراسة للمخاطر والتهديدات هذه اللي تحصل، بحيث أنها ما تفقد كوادرها وعناصرها البشرية المدربة والمؤهلة. كذلك يعني التركيز على ثقافة العمل الجماعي مهمة جدا. هذه من التحديات، أنه في تركيز على الجوانب الفردية أو عمل فردي. لماذا نركز نحن كلنا إذا عملنا في مجال محدد أكثر؟

0: مشروع نشتغل على ثقافة عمل جماعي بحيث هذا ينتج وهذا ينتج وهذا شيء والكل سيربح والكل سيعمل. فالعنصر البشري هو يحرك هذه الشغلات كلها ويحقق الامتيازات والنجاحات للمشاريع.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث الآن أنا صاحب منشأة أو مشروع، قبل بدء بالمشروع فما هي أبرز المراحل التي يجب الأخذ بها عند تكوين وإدارة الموارد البشرية التي سوف أستقطبها لمشروعي؟
0: من ناحية المشروع كدراسة اقتصادية، ذا شغلها اقتصادي ودراسة سوق ودراسة جدوى وعمل يعني دراسة مؤشرات ودراسة تقلبات وتنبؤات وتوقعات مستقبلية وغيرها، هذا فيما يخص مشروع. لكن كموارد بشرية إذا جنك بشكل خاص يجب أن هناك موضوع التخطيط. لابد ما يكون عندي تخطيط في المراحل الذي أنا يمكن أعمل إدارة موارد بشرية، أخطط أحدد الاحتياجات، ماذا أحتاج وكم وكيف وأين أين أصعب، يعني أشكل الآلية والقالب الذي هو داخل المؤسسة، لأنه الهيكل أصلا هيكل المؤسسة هي العنصر البشري. فكيف أنا أرتب هذا الموضوع، كيف أنا أشكل هؤلاء الشباب، أوزعهم على احتياجاتهم، ماذا أحتاج من مؤهلات، ما هي الخبرات المطلوبة عندي، ما هو العملي، ما هي المعايير التي سأضعها في إعلاني للوظيفة والتقديم لها، يعني كيف آلية التقديم، هل هي متاحة للجميع أو للبعض، ومدى وصول الإعلان أو إعلان التوظيف للناس. فهذه مهمة جدا في موضوع عملية الذي هو ثم بعدين عندي مرحلة التدريب والتطوير. أنا ممكن أستقطب شباب، أنا عندي مثلا مشروع والمشروع يعتمد على آلات تكنولوجيا محددة، التكنولوجيا هذه لسه يعني ما درسوها في الجامعات ولا تعلموها من قبل ولا شيء. فأنا أستقطب الشباب اللي عندها القدرة، عندها التفاني، عندها النشاط، عندها المرونة. أنا من خلال المقابلة الشخصية بعد ما أحدد لهم طبعا بدون ما يدخل، لأنه إذا أردنا نجاح المشروع نبعد شوية موضوع الأقارب والأصدقاء والغيرها، نخليه عمل شوية بحث شوية عشان ينجح المشروع. أنا بالأخير أريد أن أحقق عائد، تمام؟ عادي ممكن يكون عائد اجتماعي، بعض الناس يحقق يعني يشتري بس قرابات وأصدقاء يحقق عائد اجتماعي، والذي يريد أن يحقق عائد تجاري يعمل. وليس معيب أن الشخص يوظف الأقارب، لكن يدربهم، يجهزهم، يتطوروا في الموضوع. فنادم أستقطب هذا العدد الكبير من الشباب الذي أنا أريدهم ورأيت فيهم الصفات القيادة والعمل والريادة، أقوم بموضوع تدريبهم وتطويرهم، أدربهم على الآلات وعلى الآلية وعلى المنهجية وعلى النظام والسيستم الذي داخل المؤسسة أنا أو داخل مشروعي، أدربهم عليها وأوزع المهام وأعمل وصف وظيفي لكل شخص منهم وأحدد بطاقة وظيفية. كل هذه الأشياء مهمة جدا حتى يعرف كل واحد عمله، ولا يتداخل الصلاحيات ولا تحصل فوضى ولا كل شوية تصايح الموظفين فيما بينهم. السبب فيها عدم وضوح تداخل المهام، كل أحد يقول لها مهامة. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك إدارة الأداء، إدارة الأداء مهمة جدا. هي ليست موضوع مراقبة وموضوع أنه تتبع أخطاء، لا، هي موضوع يعني أنا أحسن من الأداء الموجود. فموضوع أني أضع مؤشرات وأضع معايير وتقييمات أسبوعية شهرية، أقيم فيها الوضع، أقيم فيها أداء العاملين، وأقيم فيها وإن التعثرات حصلت وإن حصلت هنا الأخطاء والقصور، وأعمل على إصلاحها ومعالجتها. هنا تحصل هنا موضوع الذي هو المراحل إعدادها. ثم بعدين جاء موضوع المكافآت والحوافز والكذا، التشجيعات، هذه كلها تعمل على يعني نقل الناس، وتأتي بعدين إذا في أي إشكالات أو صعوبات نعالجها، سواء كانت على مستوى مؤسسة أو على مستوى أشخاص أو الأفراد أو الأجهزة نفسها. ممكن الأجهزة الموجودة أو الآلة الموجودة السوق مش محتاجة لها بشكل كبير، فأنا أدرب العنصر على التطوير من العمل أو التكيف على الوضع الحاصل.
1: إذا أتينا للتحدث الدكتور الكريم عن فكرة الخبرات، عندما أبدأ في مشروعي في بعض الأحيان لا يكون لدي الميزانية لجذب خبرات، فالخبرات تتطلب عائد مادي أو راتب مستحقات عالية، فما هي أبرز الأدوار التي أركز أن يكون فيها مثلا جانب الخبرة؟ هل أركز مثلا في مدراء الإدارات أو في العاملين نفسهم في سلم الوظائف اللي موجودة؟ أيوة في هيكل العمل.
0: هو صحيح يعني أصحاب الخبرات يعني عملهم يطلب شيء، لكنني ممكن أستدعي من خبير، من الشخص الذي ممكن يدرب للفريق. لا يوجد شيء اسمه مستحيل في في في في العنصر البشري ابدا، ما دام الشخص هذا عنده المهارات الاساسيه والقدرات والنشاط والفاعليه والمرونه موجوده فيه، قادر ان يتعلم اي شيء. ما فيش حاجه تخترعها، لانه في الاخر هذا علم بشر اصلا. فلما يقول لك انا خبرتي انا ممكن اذا كان مشروعي كبير ممكن ابتعث ناس يصيروا يتدربوا في الخارج، او ممكن استدعي لهم خبير ولو صرفت في مبلغ. المبلغ الذي بتصرفه في التدريب وتصرفه في تطوير الفريق بيعود عليك اضعاف المشروع، سيحقق لك عوائد اكبر مما كانت عليه. وكلما ركزت على موضوع الاستدامه وركزت على الاستراتيجيه، خطط استراتيجيه للموضوع المشروع، كلما حققت نجاحات كبيره جدا. فموضوع انه الخبرات نحن نتعذر نواجه الخبرات، ممكن ندي خبير يدرب للشباب الموجودين ويصبحوا يعني ممتازين جدا. وشوفوا المشاريع الكبيرة الموجودة هنا في اليمن واللي حققت أكثر الشباب تدربوا على تقنيات وعلى أعمال سواء كانت داخلية أو حتى بتعثهم للخارج. ومن الأشياء المهمة جدا أنه أنا أحدد كم أحتاج من أفراد. أنا ما ممكن شيء أفعل تكدس موظفين داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. أتكلم أنا بشكل عام في الموارد البشرية، لابد ما يكون هناك تحديد للمهام اللي أحتاجها، كم أحتاج عدد. أنا هذه الوظيفة كم تحتاج تتطلب مني عنصر بشري، واحد مدير إدارة، اشتريت من أقسام، أحتاج كذا. بس انتهى، أني أجمع لي هذا العدد كله داخل هذه، أعمل لي ضجة، بعدين أعمل لي زحمة على الفاضي. في الأخير لا عائد حققناه، ولا أنا سلمت الرواتب، أصرف رواتب لمئة موظف، وفي الأخير ما بش عندي أي نتائج وعائد تحققها. فهذه مهمة جدا، تحديد كمال القوة أو كمال القوة البشرية أو الأفراد إدارة الموارد داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. وأنا أتكلم سواء كان مشروع صغير يمكن يتطلب اثنين أشخاص أو واحد شخص أو ثلاثة أشخاص، أو حتى يتطلب حتى مئة إذا كان مشروع كبير أو يتجاوز هذا العدد. هذه مهمة جدا.
1: إذا أتينا للتحدث عن فكرة التدريب وجذب الكفاءات، فما هي أبرز استراتيجيات في جذب هذه الكفاءات إلى المنشأة حسب الاحتياج بعد تحديد الاحتياجات وغيرها؟
0: اللي أشوفه أنا من جذب الكفاءات وتقوية العمل هو التدريب قبل التوظيف. قبل التوظيف درب، يعني أخذت عدد، يعني مؤسسة الناجحة تعمل إعلان أنها تطلب عدد كثير، تقابل مع عدد، تقول لهم الآن لسه ما بنوظفهمش، بتخضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين أو ورشة عمل، أو تخضعوا لكورس تتدربوا فيه. درب قبل التوظيف، درب تأكد، فتلقى أن العدد عندك كبير جدا، بتلقى وين التعثر، وين حصل، وين هنا، لأنه الذي معي يكونش يعني مهتم بالتدريب وبإنجاز الأعمال والتكاليف والشغل الكبير والتطوير والفاعلية لن ينفعك في المؤسسة. فالتدريب قبل التوظيف هذا من الأشياء تعدد لك الكفاءات جدا يعني، وتعمل توازن. الشيء الثاني أنه يكون هناك التحفيز المالي والمعنوي. جذب الكفاءة تحتاج إلى حوافز، يحتاج أحيانا حفز، أحيانا الحوافز المالية ليست كل شيء، أحيانا الحافز المعنوي يعمل دور. لما تعطي للشخص قدره ومكانته وشخصيته، تلقى بعض الناس قادر يشتغل في مكان أكثر رواتب وأعلى مستوى في المنصب. لما تسأله عن تجربة لبعض الأصدقاء يقول لك أنا هنا حققت ذاتي، أحس ذاتي هنا، يعني لي شخصيتي، لي احترامي، لي تقديري. في الأخير يعني احترام الشخص وكذا هي شيء تعتبر مكسب، مثل المكسب المالي بل أفضل من المكسب المالي. الشيء الثاني الشفافية التوظيف. جذب الكفاءات مهمة الشفافية، لابد أن تكون شفافية هناك. لماذا اخترت هذا الشخص؟ لماذا اخترت هذا الشاب أو الشابة؟ لماذا ركزت عليهم؟ لماذا اخترتهم؟ عندي معايير مشيت أنا عليها شفافية واضحة للجميع، ليس فقط لأنهم كانوا قريب أو كانوا كذا أو كانوا كذا. وأنا أشجع على تشجيع الأقارب إذا كانوا
1: يمتلكون
0: الخبرة وكل شيء، وفي نفسك ما ضروش العمل يعني إذا حصل أي شيء، وتبتعد حاجة اسمها جوانب الشخصية. بيننا عمل يعني، هنا في المؤسسة بيننا عمل، يعني من خارج ما في مشكلة، لكن داخل نحن على عمل. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك بناء علاقات مع الجامعات والمعاهد لاستقطاب الخريجين الجامعات والأصحاب الدرجات المتميزين فيها، والذي ممكن أنا أعمل لهم استقطاب وأشوف كيف أدربهم. أحيانا تلقى شخص ممكن قوي في دراسته وحصل على معدلات قوية، في شخص آخر يمكن معدلة لا بأس فيه يعني في خريج، بس تلقى عنده فاعلية وكفاءة أقوى من أي شخص ونشاط يعني. فهذه الموضوع تدريب مهم جدا، والتركيز على موضوع الكفاءات في في في في توفير هذا العمل، وكذلك البيئة الجاذبة تعمل دور كبير. أنا إذا أنا في بيئة جاذبة ومشجعة، أنا قادر إني أطور نفسي في كل شهر، كل شهر ستلقاني يعني شخص جديد وعندي معلومة جديدة وعندي قدرة جديدة وأقرأ، وأصبح العالم الافتراضي الآن موجود كل شيء، تقدر وتتعلم يعني.
1: صحيح،
0: هذا مهم.
1: إذا أتينا للتحدث عن الآن الفريق، في بعض الأحيان أنت تدير موارد بشرية مختلفين في المبادئ أو المهام أو غيرها، في بعض الأحيان يحدث تداخل أو تصادم في المكونات للموارد البشرية في المشروع، فكيف يتم بناء فريق متجانس ومتعاون يحقق أهداف المؤسسة بدون تعارضات أو تضاربات أثناء العمل؟
0: هي نعم، يعني ذكرناها سابقا، تركيز الكثير على موضوع الذي هو اختيار الشخص المؤهل. هذا مهم جدا،
1: إنه بيركز على العمل،
0: نعم،
1: فقط
0: يركز على عمله، مؤهل مدرب فاهم لعمله وأدربه وجهزه من قبل، ما في مشكلة، يكون عندي جاهز. الشيء الثاني يكون عندي مهام وظيفية واضح، عندي ما وصف وظيفي لكل موظف، ماذا ستبدأ، ماذا ستنتهي، ما مطلوب منك شهريا وصف وظيفي، يعني حاليا في وصف وظيفي مرتب، فيها المؤهلات، فيها كل التفاصيل. لابد من الشخص نفسه يقرأ الوصف الوظيفي ويستفسر على كل صغيرة وكبيرة في الوصف الوظيفي، بحيث يتحمل المسؤولية ويتم أداءه على بناء على الوصف. هذا مهم جدا إذا أردت أنه أمنع تداخلات وأمنع. الشيء الثاني أعمل بيئات عمل تشاركية، تشاركية من خلال الورش والتدريبات والكذا. لا خلي الموظفين كل واحد في مكتبه بعيد عن الآخر، يصبح كل واحد يشتغل ضد الآخر أو كل واحد يرفع على الآخر. لا أكون في كل شهر عمل ورشة عمل مدة ساعة. الاجتماعات الدورية تعمل دور كبير، يعني تعمل على ذوبان ذوبان الدهون ذوبان الشخصيات والعلاقات تماما، يكون هناك تجانس، يكون هناك يعني تلاقي خبرات، تناقح الخبرات، استفسار من بعض، يتعرف البعض على الآخر يعني، والتواصل البصري يعمل دور كبير. فهذه مهم جدا إذا أردت أني أضبط موضوع الذي هو أعمال فريق متجانس، وكذلك الذي هو موضوع تعزيز الثقة فيما بينهم والتعاون وأنه المؤسسة خلي كل واحد يهمل هم أن المؤسسة أو المشروع حقك أنت، أنت الربح والكسبان في هذا المشروع. صحيح. المشروع هذا ملكك، ليس ملك فلان وليس حق فلان. ولذا حتى الذين مثلا مالكين المشروع والكذا لا يتدخلوا في عمل المشروع. خلاص في إدارة موجودة، في مدير موجود، في عمل موجود، يخلوا العمل يمشي على ما هو عليه. ما في كل فترة يجي أحد يفرض على الناس أو دخلوا لي هذا أو بعض الناس يعني جاب مبلغ كبير، ساهم بمبلغ كبير، خلاص وظفوا لي ثلاثة أربعة يعني بهم حق عمل ولا شيء. فهذه مواضع مهم جدا تركز عليها عند موضوع تحديد موضوع فريق التجانس والعمل، يعني حتى يصبح الفريق الثقة فيما بينه، ما يحس الفريق انه هؤلاء الشخص موجود داخل المؤسسة هذه او داخل المشروع يراقبنا، بس يراقب كيف نعمل ويرفع تقارير يعني علينا. فهذه مهمة.
1: اذا اتينا تحدث دكتور الكريم من هذا المنطلق الى اهم المعايير الاداء، كيف اوضع المعايير هذه وكيف اوجد حل المشكلات التي تكون مع ضعف الاداء وغيرها؟ في بعض الاحيان يجهل صاحب المشروع وضع المعايير والأهداف للوصول لها، وكيف حل المشكلات في إذا كان هناك ضعف بالأداء؟
0: الأداء إذا ضبطت المؤشرات. أنا عندي مثل ما قلت لك، أنا عندي وصفة وظيفية، عندي بطاقة وظيفية.
1: إذا أتينا تحدث عن الوصفة الوظيفية هذه، تفصيل مكوناته،
0: مهام، مسؤوليات، أعمال ينجزها، مهام يومية، مهام أسبوعية، مهام شهرية، مهام حتى ربعية، مفصلة عندي الأعمال حق يعني لن يشتغل لو فك هذا المهام. وفي عندي أعمال مطلوبة مني ينجزها، وفي عندي أعمال يقوم بها بشكل يعني خارج الأوقات، يحفظ حتى حقه. يعني الآن دحين بعض الناس ارتجالي، إذا ما فيش وصف وظيفي وبطاقة وظيفية للموظف صبح العمل ارتجالي. يعني كل واحد ينفذ عليه، مدير القسم يقول له اعمل، مدير الإدارة يقول له يعمل. أنا معي وصف وظيفي أشتغل فيه،
1: اختصاص
0: عملي. وثاني شيء لن يكون هناك تداخل. ولذا مهم جدا عندما أصمم المشروع حتى لو كان مشروع بسيط، هذا الشخص علي يبيع وفي المحل، والذي يبيع هو الذي يتكلم مع الناس والذي يرتب العمل، ذاك الشخص عليه هو الذي يجيب البضاعة وهو الذي يقوم بالتواصل مع الزبائن ويعمل كذا، ذاك الشخص هو الذي يقوم بتوريد كذا. مرتب العمل وصف وظيفي حتى لو لم يكن مكتوب واضح، بس مكتوب ممتاز أن يتم توقيع من قبل مدير الإدارة أو مدير المشروع مع هذا الشخص نفسه، يحترم نفسه ويقوم بعمله على أكمل وجه. وإذا قصر سأحاسب على موضوع الأداء. فموضوع الذي هو مؤشرات، أني لابد ما أضع المؤشرات بناء على الوصف الوظيفي، لابد ما أبني مؤشراتي على هذا الوصف الوظيفي وعلى عمله حتى أقدر أقيمه فيه. الشيء الثاني أنه أنا أقدم النصح في موضوع الأداء، أقدم النصح والمراجعة المستمرة. يعني يكون مسؤول القسم على موظفين أو مسؤول الإدارة على عدة أقسام يكون شخص نصوح، شخص يحب يعطي للناس النصائح، ليس موضوع يراقبهم وينفذ سلطته أو صلاحياته عليهم كمدير.
1: تقييم وتقويم
0: يكون هناك، في نصح، في تقويم للعمل، في تطوير العمل، وإحساس الموظف وإحساس القسم وإحساس الإدارة أن هذا المشروع مشروعنا كلنا. فإذا نجحنا فيه بيحقق لنا حتى عائد، حتى مش شخصي ولا معنوي، بيحقق لنا مالي. أنا لو تحققت لي الأرباح، أنا هذا الشهر بستلم مبلغ، الشهر الثاني عندي زيادة في هذا المبلغ. فهذه من الأشياء. ثاني تحفيز الأداء، الشخص الناجح أو الشخص الذي أدي له مكافأة معنوية، مكافأة مالية، مكافأة مادية، أجيب له حاجة. هذه إذا أردت أن أقيم الأداء. التركيز على المتابعة المستمرة، لا أترك العمل سايب، المتابعة المستمرة بدون رقابة وبدون تطفيش كما يسميها البعض. التطفيش مش مهم جدا، متابعة مع تقديم نصائح، متابعة مستمرة، شوف هذا العمل كتبته كذا، أعدلها كذا، أيوة اعمل كذا اعمل. فهذه ممتازة جدا، وإحنا مجربينها في مؤسساتنا. ما تشتغل بعض الطريقة يخلي الشخص إنه يتحمل مسؤولية وأعطيه صلاحيات، يعني أعطيه بعض العمل، كلفه ببعض العمل حتى لو أخطأ في الأخير، وأخطأ في عمل إداري بتعلمها فيها. لكن لا تخليه يشتغل هو ضعيف في حالة إنه حصل لك أي ظرف، لن يقدر يقوم بالعمل، يعني ستفشل تماما في مشروعك. ونقطة مهمة أنا أشوفها من الأشياء المهمة في التقييم، أنه أنا أشرك الموظف معي في التقييم، مش أنا نزلت الجناح عليك، أنا وأنت نقيم العمل، أنا وأنت أقيم العمل، شوف أنا حصلت عثرة، نعم صح إذا بنتبه لا خليه هو بنفسه يقيم معك. فعندما يقيم معك سيفهم أول شيء معايير النجاح والتطور، وثاني شيء سيفهم أين المواطن الضعف اللي حصلت عنده حتى يعمل على تجاوزها في المستقبل وفي العمل القريب
1: إن شاء الله. دكتور الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها الشباب أو توجهها للشباب بخصوص إدارة الموارد البشرية أو بشكل عام في ريادة الأعمال.
0: نصيحتي لهم أنه الموارد البشرية هي ليست موضوع رفاهية أو أنها توظيف بس، بل هي نقلة تنقل العمل الوضع نفسه في المشاريع هذه الصغيرة والأعمال والريادة، ستنقل الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل عندما يكون في إنتاج محلي. فأنا نصيحتي للشباب أنه لا يركزوا فقط على موضوع مؤهلاتهم أو شهاداتهم فقط، يركزوا على تطوير قدراتهم في أكثر من مجال. شخص متخصص في العلوم المالية والمصرفية مثلا يدرس في الإدارة، يتعلم في الإدارة، يدخل في الحاسوب ويعلم شوية في موضوع الأعمال الذي هي التكنولوجية، يعمل يعني يأخذ لأكثر من خبرة. أحيانا يعني القدر والعمل والواقع يفرضك أنك تشتغل في مكان غير تخصصك، فلذا يجب أن تكون أنت مرن وعندك قدرات. لا تقول أنا أريد أن أطور نفسي في تخصصي بس، أحيانا تخصصك غير موجود أو أن تخصصك قد مكتفي أصلا في المؤسسات. فعندما يكون عندك حاجة ثانية جنبها بجوارها تكون حاجة ممتازة. اللغة الإنجليزية مهمة جدا، مع الشخص يكون عنده لغة بننفتح على العالم، مهما كان سنة تنفتح على العالم. فيكون عندك لغة وعندك حاسوب، عندك خبرة مالية محاسبية، عندك قدرات إدارية، مهارة إدارية، هذه كلها إذا اجتمعتها كلها في شخص نفسه سلقى فرص العمل كبيرة يعني. ويتوكل الإنسان على الله والأعمال موجودة. أحيانا الناس يبحثوا عن هذا الشخص ما يجده، فيبدأ الإنسان يطور نفسه وإن شاء الله سيحصل على فرص كبيرة.
1: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكرك دكتور خالد الشجني على هذه المعلومات التي نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ولقاء جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات لمجتمع العمل الإنساني. الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. محافظ البنك المركزي يناقش تسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بيتر هونكيز، وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونسيف في المجالات الإنسانية وعلى وجه الخصوص قطاعات الصحة والتعليم وحماية الطفولة ومكافحة سوء التغذية والتحصين ضد الأمراض القاتلة والدعم النفسي، إضافة إلى برامج الإصحاح البيئي وبناء قدرات السلطات المحلية على تشغيل وإدارة منظومات وأحواض المياه. وأشاد فخامة الرئيس بالشراكة القائمة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الحضور المشرف لمنظمة اليونسيف في اليمن منذ سبعينات القرن الماضي ودورها المتواصل في دعم الأطفال والأسر اليمنية، بما في ذلك تدخلاتها المقدرة للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشار فخامة الرئيس في هذا السياق إلى ما أحدثه انقلاب الميليشيات الحوثية من انهيار في شبكة الحماية الإنسانية وتحويل ملايين الأطفال إلى ضحايا مباشرين لنزاع عبر التجنيد وحرمانهم من التعليم واللقاحات الضرورية وتدمير البنى التحتية والاقتصاد الوطني. وأكد رئيس مجلس القيادة أهمية البناء على الشراكة القائمة مع منظمة الأمم المتحدة في مضاعفة التدخلات الإنسانية والتنموية المرتبطة بالأطفال، خصوصا في قطاعات التغذية المدرسية ودعم التعليم ومنع التسرب من المدارس والمياه والإصحاح البيئي كذلك والرعاية الصحية الأولية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي وتوسيع أثرها في كافة أنحاء البلاد. كما أعرب عن تطلعه للانتقال تدريجيا من منطقة الاستجابة الطارئة إلى مقاربة أكثر استدامة تدعم التعافي وبناء المؤسسات والخدمات الأساسية. ونوه بدور الدول والجهات المانحة الداعمة لبرامج منظمة اليونسيف في اليمن وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين الذين يواصلون دعم الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن الاستثمار في الأطفال اليمنيين هو استثمار في السلام والاستقرار ومستقبل اليمن والمنطقة. وجدد فخامة الرئيس التزام الدولة والحكومة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات للمنظمات الإنسانية والأممية وضمان بيئة آمنة لعملها باعتبار العمل الإنساني شريكا أساسيا في حماية المجتمع والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. كما جدد فخامة الرئيس الدعم الكامل لمجتمع العمل الإنساني وموظفي الإغاثة والمنظمات الأممية المحتجزين تعسفيا لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكافة الأعراف الوطنية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربا وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام لأمن وشرطة وادي والصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش وقيادة الفرقة الثانية لقوات درع الوطن وعددا من القيادات العسكرية والأمنية على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءات في حفظ الأمن والاستقرار. وأوجه الخنبشي قيادة المنطقة العسكرية الأولى بتعزيز التنسيق والتكامل مع قوات درع الوطن بما يخدم مهام الأمن والدفاع وحماية المكتسبات، مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية الأمنية على أعلى مستوياتها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وفي سياق شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور القيادات العسكرية والأمنية والمدنية. أكد الخنبشي خلال كلمته في الاستعراض أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية، مشيدا بالدور الذي أثلعت به القوات العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. ودعا عضو مجلس القيادة منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين إلى العمدة لمواقعهم ومباشرة أعمالهم، مشيرا إلى توجيهاته باتخاذ إجراءات إدارية وعسكرية وأمنية تهدف إلى تعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والبنية التحتية والتعليم والمياه. أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح أهمية توجيه الدعم والمنح الإنسانية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمجتمع المضيف من خلال توفير فرص عمل حقيقية. جاء ذلك خلال ترأسه لقاء موسع لتعريف مشروع الاقتصادات المرنة وسبل العيش المستدام من أجل التمكين في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأعوام 2026-2028 بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة الاستفادة من تجارب المشاريع السابقة مؤكدا أهمية بناء مشاريع إنتاجية قادرة على الاستمرار وتحقيق مردود اقتصادي حقيقي للمجتمع المحلي. وحث الوكيل مفتاح على إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية صغيرة وربط الإنتاج الزراعي والصناعي بالأسواق المحلية بما يعزز فرص التسويق والاستدامة الاقتصادية. فيما استعرض المختص الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر مريط مكونات المشروع الذي ينفذ في محافظتي مأرب وحضرموت الوادي. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. وتطرق اللقاء الذي ضم قيادة جمعية البنوك اليمنية إلى المبذولة لتسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتخفيف التحديات المرتبطة بعمليات التحويل والتعاملات الخارجية. كما ناقش اللقاء جهود تعزيز إجراءات الالتزام والامتثال وبرامج بناء القدرات والتأهيل الفني بالتعاون مع شركات دولية متخصصة بما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي اليمني ويرفع من مستوى التوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية. وتناول اللقاء بعض الترتيبات المتعلقة بتسريع إنجاز تطلبات أو طلبات تمويل الاستيراد المقدمة عبر البنوك إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في تسهيل تدفق السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق المحلية. وأكد محافظ البنك المركزي خلال اللقاء حرص البنك على مواصلة التنسيق مع كافة البنوك العاملة وتقديم التسهيلات الممكنة بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي واستمرارية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة تدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. وعبر الوزير العولقي عن تقديره للنخبة الأكاديمية وكوادر الجامعات الذين اضطروا للنزوح جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من تضييق وتهديد وما رافقوه من تهديق وتهديدات وملاحقات، مؤكدا استشعاره لمعاناتهم والظروف الصعبة التي يمرون بها رغم ما قدموه من جهود علمية وأكاديمية في خدمة المجتمع والوطن. وأشار إلى حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على متابعة أوضاع الكوادر الأكاديمية والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجههم وفقا للإمكانات المتاحة والأطر القانونية المنظمة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والتسهيلات لمجتمع العمل الإنسانية. الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. محافظ البنك المركزي يناقش تسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
ختام النشرة نتمنى لكم التوفيق. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، وكنت معكم أنا محمد عقيل، وكان معكم من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

动啊，咱台南人民的拥护你啊，咱台南人民的送你。

0: الجعقوبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهة.
2: هي مالها طيب مسموض المول؟
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
10: المستمعون الأعزاء، استقراء مكنون التراث وتأصيل مفردات التخاطب اليومي مهماز يسبر أغوار الجهل بلغة اليمن وأصالة عروبتها الضاربة في أعماق التاريخ. أرحب بكم في الحلقة السابعة بعد المئة من برنامج

0: برنامجكم التراثي إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الكرام، في هذه الحلقة سوف نصطحبكم في مجموعة من أصيل مفرداتنا، ومنها كلهف ويتكلهف. الكلهفة في لهجة مأرب كثيرة التداول في مديريات الأطراف والمناطق الجبلية، وهي تعني تتابع الأنفاس من تعب أو مرض أو جري وغيره. والفعل المزيد منه تكلهف، تكلهف نفس فلان من الجري أو المرض فهو يتكلهف. حتى من يتناول الفلفل الحار المسمى البسباس يحدث له ذلك، والتكلهف مصدر ذلك، والكلهفة الاسم. والكلمة بهذا اللفظ يمانية مما أهمل، وأصل المفردة في المعاجم من لهثة، قالوا اللهث واللهاث حر العطش في الجوف. وكذلك التكلهف يكون حاصلا أو صادرا من الجوف، ولهث الطائر أخرج لسانه من شدة العطش أو الحر. وكذلك الرجل إذا أعيا أي تعب، وهو ما يؤدي نفس الدلالة في اللهجة. وقال سعيد بن جبير في المرأة اللهثة والشيخ الكبير إنهما يفطران في رمضان ويطعمان. ومعروف عن الكبير تتابع أنفاسه كالكلهفة واللهثة التعب. كذلك من المفردات كابة. الكابة عامة تسمية تطلق على كل ما يسند شيئا ما كالدعامة. وفي البناء تطلق على القوائم الجانبية التي تحمل السواكف أي مرادم الأبواب أو النوافذ، وتسمى ردة في بعض المناطق، ولكل باب ردتان وهما كابتان يمنى ويسرى، وفوقهما الساكف أي المردم أو العارض. وكل تدعيم هو تكييب، يقال كيب فلان للجدار المائل يكيب تكييبا، وكيابا أي بنى له كابة كدعامة وساند حتى لا يقع. وحتى الشجرة المثقلة بالثمر يكيبون لها بخشبة أو دعامة من الحجارة مرصوصة بعضها فوق بعض، وتسمى كابة. وهي من كلام اليمني ولغتها التي أهملت، لكنها موجودة ومذكورة في نقوش المسند، كما ذكر ذلك محققو شمس العلوم والمهتمون بالمسند السبئي. كذلك من المفردات كيمة. الكيمة مفردة تتداول كثيرا في مناطق الزراعة المطرية كمعلم زراعي، وهي مجموعة نجوم بنات نعش، وتسمى أيضا الثريا، ولها أهمية خاصة في الحسابات الزراعية عند أهل اليمن. فالكيمة اسم موسم زراعي من نجوم الصيف الزراعية، ويقع بعد نجم القيض، وبعضهم يقولون نجم الثور، وتكون مدته 13 يوما في شهر حزيران أي يونيو، وهو موسم شديد الحر، ويتسم هذا النجم بغزارة أمطاره. وفي المقولات الشعبية عن مطره وحره، حزيران شمسه كما النيران مطره يصرخ الثعلان، أي أن غزارة مطره تخيف الثعلان. وهو نجم الكيمة، وهو موسم زراعة الذرة البلدية. ومن المقولات عن الذرة، إذا كيمت وظلمت من جوارح الثور سلمت فابتالها غنمت، أي إذا أمطرت في نجم الكيمة والظلم وسلمت من آفات الزراعة التي تكون في نجم الثور فإن حراثها قد غنموا. والكيمة مفردة تسمى أيضا بنات نعش أو الثريا كما أسلفنا، ومن العبارات المتداولة في الجوبة في مأرب، والتي تكون للمعاكرة أو التحدي. يقولون بنات نعش نعاشة أبوهن، من عدهن سبع مرات ما جاتها النار، وذلك للتحدي في نطق العبارة دون الوقوع في الخطأ. وبنات نعش في علم الفلك نوعان، بنات نعش الكبرى وتسمى مجموعة الدب الأكبر، وهي في الأساطير على شكل ثور وهو نجم الثور. وبنات نعش صغرى هي مجموعة الدب الأصغر. ومفردة الكيمة لغة يمانية خالصة مما أهمل في لسان العربي وغيره، إلا أن المرتضى الزبيدي قال الكيم أهمله الجماعة، وهي حميرية وتعني الصاحب. كذلك من المفردات كسحة وكسعة. الكسح والكسع في مناطق مأرب تعني كسر الخاطر والرد للشخص خائبا وتخيب الظن والطرد. كسح فلان فلانا رده خائبا يكسحه كسحا فهو كاسح له والشخص مكسوح. وهي كثيرة التداول بالحاء كما في الجوبة، كما تعني التصرف مع الآخر بوقاحة وقلة حياء، والتشهير والتوبيخ، والتكسيع هو التكسير والتثبيط. وهي مفردة جاءت في فصيح لغة العرب بالعين، فكسح هي كسع حيث جاءت العين محل الحاء، وهو معروف في لغة العرب أن تحل الحروف المتحدة أو المتقاربة في المخرج أو الصفة أو كليهما محل بعضها. والحاء والعين من حروف الحلق وهما حرفا إظهار متحدان في المخرج، وبذلك تكون كسحة هي نفسها كسعة معنى ودلالة كما جاء عند أهل اللغة. قالوا كسعة طرد، وكسعه بما ساءه تكلم فرماه على إثر قوله بكلمة يسوءه بها، وكسعه إذا همزه من ورائه بكلام قبيح. وقيل رجل مكسع وهو من نعت العزب إذا لم يتزوج. وتسمى كما جاءت بنفس اللفظ في لهجة مأرب كسح. ذكر ابن منظور في نوادر الأعراب كسع فلان فلانا وكسحه وثفنه ولظه ولاظه إذا طرده. والكسع حي من اليمن رماه، ومنهم الكسعي الذي يضرب به المثل في الندامة، وهو من حمير وقصته معروفة، وكان رجلا راميا يصيب هدفه حتى في ظلام الليل. وكسعه ضرب قفاه بيده أو بصدر قدمه. وهنا يستبين لنا أن كسح مفردة عربية فصحى. كذلك من المفردات كعب. الكعب في لهجة مأرب اسم ما بين سلامية قصب الذرة أو الزرع أو العقدة أو المفصل. وفي المثل المتداول في مراد الكعب الأعلى أقرب إلى السبولة، والسبولة هي ثمرة الذرة أو سنابلها أو سنبلتها. ويضرب المثل للقرابة الأقرب وبأنه أولى من غيره في الأمور. كما أن الكعب في لهجة مأرب عبارة عن اسطوانة أو عقدا مصنوع من اسطوانة فضية مجوفة يعلق في العنق بواسطة خيوط أو جرور بها حبوب مرجان. والكعب أهداب متدلية مصنوعة من جرور الفضة وتنتهي بحبوب من الفضة، وهو من أدوات الزينة التي كانت تلبسها النساء قديما في مأرب، وهو مأخوذ مجازا من كعب الذرة الذي فيه عقد فضية. والكعب مؤخر القدم، وكعب اللبن كذلك، وكلها معان عربية فصحى جاءت في لغة العرب من كعب. قال أهل اللغة الكعب المفصل من كل شيء، وكعب الإنسان هو العظم الناشز فوق قدمه عند ملتقى الساق والقدم، وهو بفتح الكاف في اللهجة وفي اللهجة بضمها. وقالوا أيضا الكعب هو أنبوب، أو الكعب هو أنبوب ما بين عقدتين من القصب، وهو ما يطابق دلالتها في اللهجة. وقيل عقدة ما بين الأنبوبين من القصب، وقيل هو أنبوب ما بين كل عقدتين، وهو أيضا طرف الأنبوب الناشز، وهو ما يطابق معناه في المثل الأقرب إلى السبولة، وجمعه كعوب كعوب وكعاب. قال ابن الأعرابي وألقى نفسه وهوين رهوا يبارين الأعنة كالكعاب، يعني أن بعضها يتلو بعضا ككعاب الرمح. والكعب الفضي جاء مجازا من الكعب، وهو أنبوب كأنبوب القناة. والكعب أيضا الكتلة من اللبن والسمن، وهو قدر صبة. والكعب الثدي، قال تعالى وكواعب أترابا. المستمعون الأعزاء، أنتم الكعب الأقرب إلى السبولة في ملاحظاتكم وحسن استماعكم، وعليه نختم حلقة اليوم. آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة. تقبلوا خالص الشكر والتقدير مني أنا عبدالله العطار من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

هايهات بعيد عليكم مأرب. وأنا أعي ما أقول، وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر من عند الله أولا، وقومي الحقيقة لا يفرحون كما قال الشاعر، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوم وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهريل. هيهات لعبد الملك صاحب مران أن يدنى.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة.
1: روح الانتماء ونبض الأصالة.
0: إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الراحم بعباده والهادي لهم والمتفضل عليهم، عطفه سبحانه بعباده عظيم ورحمته لهم واسعة،

لسماعه، وكم تغبط الناس من اتصف به، ألا إنه العطف. قال ابن أبي حمزة: المراد بالتعاطف إنه إعانة الناس بعضهم بعضا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه. وقد حث بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أمته للاتصاف بهذا الخلق العظيم، وندب إليه وعظم من أمره. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتواد، والعطف أثر من آثار رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض، إن الله خلق 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فما أوسعها وما أعظمها وما أجلها، فجعل منها في الأرض رحمة، فالتي نراها في الأرض إنما هي رحمة واحدة، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. تخيل عظم رحمة الله عز وجل، رحمة واحدة في الأرض سعتها ما بين السماء والأرض، وأبقى الله عز وجل عنده 99 رحمة. وصح أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثدييها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه للناس أجمعين كيف لا، وقد قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تخيلوا معي هذا الموقف العظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام، فقال له جبريل: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لو أردت أن أجعل لهم الصفا ذهبا لفعلت، وما يأتي الصباح إلا وهو ذهبا، لكن من يكفر منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو العطوف الرحيم الرؤوف بأمته إلا أن قال: بل باب التوبة والرحمة. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح نفسه ويذهب عنه أذية قريش لفعل، وهل كان الله يرد دعاءه؟ انظروا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قطع مزاعم كفار قريش وبيان الحجة عليهم. نعم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة من غير أن يجعل الصفا ذهبا، وإلا فقد ظهرت من المعجزات والآيات ما لا مجال للشك في نبوته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم تحمل ورضي بالمشقة رحمة وعطفا على أمته، إنه الرحمة المهداة، تحن على الأرض الغليظة مشفقة، ومن عطفه النهري حبا يقسم. وكان من عطفه وحرصه على قومه وخوفه عليهم ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
لما

0: أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال، أي في النداء، عم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وبلغ عطفه صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما يعجز الواصف وصفه، بلغ من عطفه بالحيوان والجماد. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا، أي ما ارتفع من الأرض من بناء وغيره أو حائش نخل، وهو النخل الملتف المجتمع بعضه على بعض كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضا، أي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء كان يستتر بما ذكر في الحديث. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي الجمل، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، وهو الموضع الذي يعرق من قفا البعير عند أذنه، وهما ذفريين، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تكده وتتعبه في العمل الكثير. كيف لا، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 10 سنوات وجاءه الملكان لشق صدره، ولما شقا صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك للآخر: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. فأصبح بها النبي صلى الله عليه وسلم رقة على الصغير ورحمة للكبير، إنه الرحمة المهدى. وصح أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. فانظر إلى عظيم عطفه بأمته ورحمته بهم صلوات ربي وسلامه عليه. وصح أيضا من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. ولكن ابني ارتحلني ركب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب القصص في العطف والرحمة لأصحابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بولدك. فقالت الأخرى: إنما ذهب بولدك. فتحاكمتا إلى داود فقضى للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وصح أيضا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، أي شباب متقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا لأهلنا، وهذا حال كثير من الشباب، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. فانظر إلى عظيم عطفه ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم عطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق إنسان إلى غيضة وهي الشجرة الملتف، فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم: أنا أصبت لها بيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردده. وختاما أحبتي في الله، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: صلة الرحم هو أداء الواجب لها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل في قلبه خصالا: الكرم والسخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر. وللعطف فوائد جليلة، فمن فوائد العطف أحبتي في الله أنه صورة من صور تكامل المجتمع، وأن العطف من رحمة الله، وأن الرحمة بالضعفاء والمرضى تدخل السرور على قلوبهم وتسعدهم، كما أن إمهال المخطئين وهو مما يصلح المجتمع، وأنه يثمر حب الخير للغير. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرقق قلوبنا ويجعلنا رحماء فيما بيننا، وينزل علينا رحماته، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم، ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
1: يا دار عاود كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الأنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة هواية، مدينة الهجرة بحلة جديدة.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز وانباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد القنبشي اليوم اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وبشأن المناظر محمد قحطان علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة. بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولاقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. انتهى الموجز، في أمان الله.

ما أربع عناوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة مأرب كريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معارك

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتحدث عن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي التوعوية وماذا بعده وأهمية الاستمرار في برامج التوعية المرورية لمواجهة المشكلات والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. كما سنتناول الزيارة التفقدية التي قام بها وزيري الداخلية والدفاع لميناء الوديعة البري للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات لحركة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة لهم سبل الراحة لمواصلة رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، جاء أسبوع المرور العربي ليحمل رسالة وعي مروري حقيقي يجعل من الطريق مساحة آمنة للحياة لا ساحة للفوضى والخطر. ومع اختتام فعاليات الأسبوع المرور تتجدد الأسئلة في الأذهان: ما الذي تحقق خلال هذه الأيام التوعوية؟ وما الذي ينبغي أن يستمر بعد انتهاء الأسبوع التوعوي؟ فحوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام تسجل، بل أصبحت وجعا يوميا يطرق أبواب الأسر ويترك خلفه خسائر بشرية ومادية وآثارا اجتماعية لا تنتهي بسهولة. فخلال أيام الأسبوع شهدت الشوارع والساحات العامة والمؤسسات التعليمية والنقابية والإرشادية المختلفة العديد من الفعاليات والأنشطة التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع، حيث نفذت حملات توعوية ونزولات ميدانية ومحاضرات إرشادية وبرامج إعلامية ركزت جميعها على أهمية الالتزام بالقانون المروري وبقواعد وآداب السير ووسائل وأدوات السلامة وخطورة السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة، إلى جانب التأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. حيث كان لرجال المرور حضور لافت في الميدان وهم يؤدون مهامهم اليومية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات وتسهيل حركة المركبات وتوزيع المنشورات التوعوية والإرشادية، رغم التحديات والإمكانات المحدودة والظروف المناخية الصعبة في صورة تعكس حجم المسؤولية التي يتحملونها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين. فلم يكن أسبوع المرور مجرد فعالية عابرة بالنسبة لهم، بل محطة سنوية لتجديد رسالتهم الإنسانية التي تؤكد أن الالتزام بالقانون هو الطريق الأنجح لمواجهة المشكلة المرورية والحد منها ومن خسائرها وتحقيق مبدأ الأمان والسلامة في الطرقات. ومع انتهاء فعاليات الأسبوع مستمعينا، تبقى القضية الأهم هي: ماذا بعد أسبوع المرور العربي؟ وهل ستبقى الرسائل التوعوية حاضرة في سلوك المجتمع أم أنها ستنتهي بانتهاء المناسبة؟ فالحقيقة أن الوعي المروري لا يمكن أن يختصر في أسبوع واحد، لأن الطريق يحتاج إلى ثقافة حاضرة تتجلى بالسلوك اليومي السليم، يبدأ من احترام رجل المرور في الطريق ولا ينتهي عند الالتزام بالسرعة المحددة أو إعطاء الطريق حقه من الانتباه والحذر. فكثيرا من الحوادث المرورية التي تقع يوميا لا تعود إلى خلل في الطريق بقدر ما تعود إلى أخطاء بشرية وسلوكيات رعناء، أبرزها السرعة الزائدة والتجاوز الخطر، الانشغالات بالهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بقواعد السير، وهي سلوكيات يدرك الجميع خطورتها، لكن البعض لا يزال يتعامل معها باستهتار غير مدرك أن لحظة تهور واحدة قد تكون كافية لإنهاء حياة إنسان أو تحويل أسرة كاملة إلى ضحية للمعاناة والحزن.
1: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: قد تبدأ التجربة بمزحة وتنتهي بكارثة. المخدرات لا يقتصر دمارها على شخص واحد، بل تدمر بيتا كاملا وأطفالا لا ذنب لهم. فكر بأسرتك، بأولادك، بزوجتك. مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إنما بعد المرور العربي يجب أن يكون مرحلة عمل حقيقي لترجمة الرسائل التوعوية إلى واقع ملموس عبر استمرار الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية وتكثيف التوعية في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام، حيث تتحول الثقافة المرورية إلى جزء من السلوك المجتمعي اليومي، كما أن الأسرة تتحمل دورا كبيرا في غرس هذه المفاهيم لدى الأبناء منذ الصغر، لأن احترام النظام يبدأ بالتربية، والطفل الذي ينشأ على الالتزام بقواعد الطريق يكون أكثر وعيا ومسؤولية حين يصبح سائقا في المستقبل. كما أن المسؤولية لا تقع على رجال المرور وحدهم، بل تشمل الجميع من السائق والمشاة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة. فكل فرد قادر على أن يكون عنصرا إيجابيا في نشر الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة، سواء من خلال الالتزام الشخصي أو عبر توجيه النصيحة والتوعية للآخرين. إن الحوادث المرورية لا تسرق الأرواح فقط، بل تخلف آثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة، تبدأ بخسائر المركبات والعلاج، ولا تنتهي عند فقدان معيل الأسرة أو إصابة شاب في مقتبل العمر بعجز دائم. ولهذا فإن كل جهد يبذل في سبيل رفع الوعي المروري هو استثمار حقيقي في حماية الإنسان والحفاظ على استقرار المجتمع. ومع إصدار الستار على فعاليات أسبوع المرور العربي، تبقى الرسالة الأهم أن الطريق أمانة، وأن الالتزام بقواعد السير ليس خوفا من مخالفة أو عقوبة، بل احترام للحياة وتقدير لقيمة الإنسان. فالتمهل ليس ضعفا، والانضباط ليس تعقيدا، وإنما وعي يدرك أن الوصول الآمن أهم من الوصول السريع. فإن نجاح أسبوع المرور العربي لا يقاس بعدد الفعاليات أو البرامج التي أقيمت، بل بمدى تأثيرها في سلوك الناس ووعيهم، وبقدرتنا جميعا على تحويل رسائله إلى ممارسة يومية دائمة. فحين يصبح احترام الطريق ثقافة مجتمعية راسخة، سنكون قد خطونا الخطوة الحقيقية نحو طرق أكثر أمانا، ومجتمع أكثر وعيا، وحياة أكثر استقراراً.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن برامج التوعية المرورية تمثل وسيلة فعالة لغرس الوعي في نفوس الناس، فهي تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق. فالكثير من الحوادث تقع نتيجة الاستهتار أو التسرع أو عدم إدراك خطورة بعض التصرفات التي يعتقد البعض أنها بسيطة. فمع استمرار الحملات التوعوية وتكثيف الرسائل الإرشادية، يصبح المجتمع أكثر إدراكا لخطورة هذه السلوكيات وأكثر استعدادا لتغييرها. فأهمية التوعية المرورية لا تقتصر على السائقين فقط، بل تشمل جميع فئات المجتمع، لأن الطريق يستخدمه الجميع، ومن المشاة إلى سائق المركبات والدراجات النارية وغيرهم. فنشر الثقافة المرورية يجب أن يبدأ من الأسرة، فيتعلم الأطفال منذ الصغر احترام النظام وآداب الطريق، ثم يمتد إلى المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام التي يقع على عاتقها دور كبير في تعزيز مفاهيم السلام المرورية وترسيخها في الوعي المجتمعي. وفي ظل التوسع العمراني وزيادة أعداد المركبات، أصبحت الحاجة إلى برامج التوعية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأن الطرق لم تعد تتحمل المزيد من الفوضى والسلوكيات الخاطئة. فالسرعة الزائدة لا تزال تتصدر أسباب الحوادث، إلى جانب القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور. ومن المؤلم أن كثيرا من الحوادث تقع رغم معرفة السائقين بالقوانين والقواعد والآداب المرورية، ما يؤكد أن المشكلة ليست في نقص المعرفة بقدر ما هي في غياب الشعور بالمسؤولية والاستهانة بعواقب الطريق. إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب من خلال تقديم رسائل هادفة وبرامج توعوية تسلط الضوء على مخاطر الحوادث المرورية وتبرز آثارها الإنسانية والاجتماعية. فالصورة والكلمة والتقرير المؤثر قادرة على تغيير سلوك الكثير من الناس أكثر من العقوبات أحيانا، خاصة حين يتم تقديم الرسالة بأسلوب واقعي يلامس مشاعر الجمهور ويجعلهم يدركون أن الطريق ليس مجرد مساحة للعبور، بل مسؤولية تتعلق بحياة الإنسان وسلامته. ولا يمكن إغفال الدور الذي يقوم به رجال المرور الذين يواصلون العمل الميداني يوميا في تنظيم حركة السير وانسيابيتها وضبط المخالفات رغم الظروف الصعبة والتحديات المختلفة. فوجودهم في الميدان ليس فقط لتطبيق النظام، بل أيضا لنشر الوعي والإرشاد وتقديم صورة حضارية تعكس أهمية الالتزام والانضباط. إلا أن نجاح جهودهم يبقى مرهونا بمدى تعاون المجتمع واستجابته للتعليمات والقوانين المرورية. فإننا ومن هذا البرنامج نوجه الدعوة إلى الاستمرار في برامج التوعية المرورية، ليس ترفا أو نشاطا موسميا، بل ضرورة ملحة تفرضها الأرقام المتزايدة للحوادث والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها. فالطريق يحتاج إلى وعي دائم، والإنسان يحتاج إلى من يذكره بأن لحظة تهور قد تكلفه حياته أو حياة غيره. وإذا كان الهدف من التوعية هو حماية الإنسان، فإن استمرارها يعني استمرار الأمل في تقليل الحوادث وبناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. ويبقى الالتزام بقواعد السير واحترام الطريق هو الرسالة الأهم التي يجب أن يحملها الجميع، لأن السلام المرورية ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم، بل مسؤولية كل فرد يستخدم الطريق. وحين يتحول الوعي إلى سلوك، يصبح الطريق أكثر أمانا، وتصبح الحياة أكثر طمأنينة للجميع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تستعد بلادنا لاستقبال موسم الحج لهذا العام من خلال سلسلة من الترتيبات الجارية في منفذ الوديعة البري الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل إجراءات عبور الحجاج وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال رحلتهم الإيمانية. وشهد المنفذ تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وتوفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية، إلى جانب تهيئة المواقع المخصصة لاستقبال الحجاج بما يضمن تقديم الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لهم ويخفف من مشقة السفر والتنقل. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة الظروف الملائمة التي تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ووسط حرص على توفير بيئة آمنة ومريحة منذ لحظة وصولهم إلى المنفذ وحتى مواصلة رحلتهم نحو الأراضي المقدسة. في هذا السياق اطلع وزيري الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على ميناء الوديعة البري، وتفقد سير الإجراءات الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام ومستوى الترتيبات الأمنية والخدمية لتأمين المسافرين والقادمين عبر منفذ ميناء الوديعة. واستمع من مدير فرع الهجرة والجوازات بالميناء العقيد عبد الله بن سيف إلى شرح حول سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين وآليات تسهيل إجراءات العبور. كما قام الوزيران بجولة تفقدية للمستشفى الميداني السعودي في ميناء الوديعة، واطلع على مستوى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من المسافرين ومنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المنفذ. وشدد الوزيران على أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط والعمل بروح المسؤولية الوطنية العالية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنافذ والمصالح الحيوية للدولة. واطلع وزيراء الدفاع والداخلية على مستوى الجاهزية القتالية والأمنية لكتيبة حماية المنفذ والمواقع العسكرية التابعة لها. واستمع من قائد الكتيبة العقيد بسام النجار إلى شرح حول المهام المناطة بالكتيبة والإنجازات التي حققتها في تأمين المنفذ والحفاظ على جاهزيته الأمنية والعسكرية في البوابة العسكرية والمدنية.

0: إلى هنا مستمعينا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك من حين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي.

الأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح. وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذي الفاجر السائل الملح. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحيش تخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
5: هي ملم طيب، مسموه ذا المول؟
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
7: ايوه. يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوه قبل الزحمه. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
8: عروض حصريه والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول
7: للملابس والاقمشه والاكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
0: مأرب تقدم
10: على ضفاف الإبداع.
11: على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
10: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
10: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
10: علي الحواني.
12: أهلاً و وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر، ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
13: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

الحضارة وانت الدواء إلى الروح، ألا وانت الدواء إلى الروح.

على تحيتي لطاقم الإذاعة، على لطاقم الإذاعة، تحيتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة.

0: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة، وحياك الله بيننا في إذاعة مربو بين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
0: بداية نشير عارف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي؟
1: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة، بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب، فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب ماء، ألا بساقيا ديب ماء، شاغسل كفوفك ومليح موح النوم، ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت، ألا يا ذا المليح تلفت، رمشك سهام ونظرتك تفلت، ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي، ألا مرت من أمامي، قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت، فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: ألا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللثام مبسم. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي،

ألا صوت نغم إذا نطق تكلم، ألا إذا نطق تكلم، تشوف ضياء وجهه ولو تلثم.

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول على بكر غباش بالخل والبواكر.

ألا ساني القوام لابس حريري فاتش، ألا لابس حرير وفاتش.

مكة. ألا وبليتني بالحب أنا في دلاك، ألا بالحب أنا في دلاك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني أحيا على خيالك، ألا أحيا على خيالك، أمانتك لحرمتني وصالك. ألا لفت جنابي منتشي وتبسم،

0: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف، ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
1: كانت
0: هذا
1: هي
0: المجال.
1: موروث للوالد رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
0: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
1: تراث التعيزي يسمى بالملالاة. نعم.
0: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
1: خاص في محافظة تعز. نعم.
0: جميل جدا. هل كانت عندكم مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
1: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
0: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
1: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
0: جميل. مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
1: أيوة تمام، فعلا في
0: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
1: ملالة. نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها. نعم. فبعدها عندما دق طبول الحرب هناك، سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
0: جميل.
1: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية، سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناضلين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناضلين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها: آلا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: آلا من مارب الأمجاد والسعادة، آلا الأمجاد والسعادة، حيوا معي شيخ اليمن عرادا، ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة.

الجيش والقيادة. ألا عبد الملك يحلم بها إماما، ألا يحلم بها إماما، تحرم لو قامت القيامة. ألا عبد الملك ويا لعين ويا إبليس، ألا ويا لعين ويا إبليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. ألا مش تدخلوش ما ريب ولو جمعتم،

mamagus mulakatin na kael. ألا لو ترجع الذرة تسحب قواطر، ألا الذرة تسحب قواطر

0: وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيا الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولاً أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلاً العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أسأل في عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلاً يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعاً، بس اللهم إنه بلحن آخر، مثلاً بلحن القباطي مثلاً، أو لحن آخر مثلاً ألا رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب. مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب. ألا يا راتبي يا مشكلة بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبور مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم الذي بلا يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي،

الآدم آلة والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل

0: يحفظك ويحميك، ألا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين كلماتي، آلا أم اليمن قلبي عليك تي قطاع، آلا قلبي عليك تي قطاع، والعين ترثي حالتك وتدمع، ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع، مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكرنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، إلا أن

0: يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل. اعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى، ومن مدينة أو من عزلة إلى عزلة، ومن مديرية إلى مديرية، كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، وأجلس كده جنبه وأخذ من زمنه الجميل. وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، وأكتب وأدون لكل واحد، فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كده في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدأ ثاني، صدأ يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية. بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه يعلم الله أننا
1: الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مارب أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك وإذا به يتخلف بوعده. فقلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبله؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب
0: يا ريت الفني. أنه كان يقول كذا، لأنه بالأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدأ في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد من تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله. يا أخي نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها: ألا شعب اليمن مسكيني كم تقعقع، ألا مسكيني كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش، الله أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، اما انك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى احتاج له. لا يا اخي، قل كلمه حق. رسالتي بلغه التراث اقول لك من هنا من اذاعه مارب: الا غبني على نفسي من اللي يحصل، الا والله من اللي يحصل، شعب اليمن جاهل متعاش يقول، الا والنص قاهم عايشين بلا رجول، ألا وعايشين بالرجول، الغامتات قارة حق الناس يقتل. ألا يمن سعيد كل الطرق مغلق، ألا كل الطرق مغلق، والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في شيء ما، يا أخي اتق الله، يا أخي إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله، يا أخي أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز: أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها: ألا سلام تعظيم للقائد العليمي،

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزات

أنذروتي حلاف، ألا قد أنذروتي حلاف، ويخرقوا مثل الحمار موطف. ألا لملم هدومه ساعته ويعطف، ألا وساعته ويعطف قبل انتي

0: ألا بالحنك والحكمة من الأوائل، ألا الحكمة من الأوائل، رفعت رؤوس أهلك بين القبائل. ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش، ألا دكتور ما لقيناش، نسخة قديم للحمد ما نسيناش. وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة، والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم. وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء. والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف، والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء، إلى كل شريف إلى كل نظيف. نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ، وشكرا لكل ما ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة، أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي، وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل. ورسالتي أبثها من هنا وأتمنى أن تصل صداها إلى أننا، أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء، ذاق الآن، نشتي سلام، نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة. وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف، أقول بلغة التراث بلغة الضباحة: الشعب المنكوب، ألا توحدوا بالأرحم المواطن، ألا بالأرحم المواطن، ويرجعوا لبلدتي المحاسن. ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن، ألا من كثرة الضغائن، نصو قتل

الناس. ألا يا ليت راع الحرب يحذف ويعدم، ألا والله يحذف ويعدم، والحب ما بين العباد يعمم. ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبلة

0: تجاري للحب أنا أصير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم كنت في الأستوديو. شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله. وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اليوم اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي حضرموت وصحرائها، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة في حفظ الأمن والاستقرار. ووجه الخنبشي قيادة المنطقة العسكرية الأولى بتعزيز التنسيق والتكامل مع قوات درع الوطن بما يخدم مهام الأمن والدفاع وحماية المكتسبات، مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية الأمنية إلى أعلى مستوياتها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تهديدات محتملة. وفي السياق، شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور القيادات العسكرية والأمنية والمدنية. وأكد الخنبشي خلال كلمته في الاستعراض أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية، مشيدا بالدور الذي طلعت به القوات العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. ودعا عضو مجلس القيادة منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين إلى العودة لمواقعهم ومباشرة أعمالهم، مشيرا إلى توجيهاته باتخاذ إجراءات إدارية وعسكرية وأمنية تهدف إلى تعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمة الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والبنية التحتية والتعليم والمياه. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، واتخذ عددا من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمة الأساسية في صدارة أولوياتها وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمجالات الاختلالات لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح بيان صادر عن الوفد تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، وتخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهرا كاملا جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجراءات وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم. ولفت البيان إلى التعقيدات والعقبات التي رافقت جولة المشاورات المباشرة التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية واستمرت 90 يوما متواصلة من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026، مؤكدا أن الوفد اطلع بمسؤوليته خلال مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية انطلاقا من الحرص على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم. وأكد البيان أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك، موضحا أن هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة. كما أشاد البيان بالدور الكبير الذي طلعت به المملكة العربية السعودية واهتمامها المتواصل بالملف، مثمنا
مؤمنا كذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات. وأعرب الوفد عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما المستمرة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني. وبشأن المناضل محمد قحطان، علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين. كما نص الاتفاق على القيام بالزيارات المتبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية بعد تنفيذ عمليات إطلاق سراح المحتجزين. بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك. وخلال اللقاء استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد وزير الدفاع بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين مثمنا مواقف ليبيا الداعمة لليمن وشرعيته، مؤكدا حرص قيادة وزارة الدفاع على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جانبه أكد السفير الليبي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع اليمن معربا عن تمنياته بتحقيق الاستقرار والسلام لليمن. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. تطرق اللقاء الذي ضم قيادة جمعية البنوك اليمنية إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتخفيف التحديات المرتبطة بعمليات التحويل والتعاملات الخارجية. كما ناقش اللقاء جهود تعزيز إجراءات الالتزام والامتثال وبرامج بناء القدرات والتأهيل الفنية بالتعاون مع شركات دولية متخصصة بما يعزز من كفاءة القطاع المالي من قطاع المصرفي في اليمنية ويرفع من مستوى التوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية. وتناول اللقاء بعض الترتيبات المتعلقة بتسريع إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة عبر البنوك إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في تسهيل تدفق السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق المحلية. وأكد محافظ البنك المركزي خلال اللقاء حرص البنك على مواصلة التنسيق مع كافة البنوك العاملة وتقديم التسهيلات الممكنة بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي واستمرارية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. النبأ الأخير، ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرقبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. وعبر الوزير العولقي عن تقديره للنخبة الأكاديمية وكوادر الجامعات الذين اضطروا للنزوح جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وما رافقه من تضييق وتهديدات وملاحقات، مؤكدا استشعاره لمعاناتهم والظروف الصعبة التي يمرون بها رغم ما قدموه من جهود علمية أكاديمية في خدمة المجتمع والوطن. وأشار إلى حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على متابعة أوضاع الكوادر الأكاديمية والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجههم ووفقا للإمكانيات المتاحة والأطر القانونية المنظمة. النشرة انتهت وأعود مستمعينا بكم للتذكير بأبرز العناوين. الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي صلاح ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
9: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
10: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
11: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
9: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
11: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
9: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
11: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
9: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
11: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
9: لا ما سمعتوش.
11: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجوهر.
9: هي ملم طيب مسموه ذا المول؟
11: اسمه جاليريا مول.
9: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
11: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
9: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
12: جاليريا مول
11: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. مع مستهل هذه الحلقة مستمعين الكرام وقرب موسم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، يطيب لي أن ألتقيكم في هذه الحلقة والتي نبث لكم فقراتها من مدرسة اليرموك الأساسية بمخيم الجفينة للنازحين مديرية المدينة. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة حكاية تفوق. في هذا اليوم الجميل مستمعينا الكرام، دعونا نبحر في حكاية من حكايات التفوق الجميلة لأولادنا الرائعين والذين يطوفون مدارس محافظة مأرب لينهلوا منها العلم والمعرفة. ضيفنا في هذه الفقرة طالب متفوق من طلاب الصف التاسع الأساسي، بذل جهدا كبيرا للحصول على التعليم في مدرسة حكومية يكافح رغم الصعوبات والمعوقات. الطالب المتفوق أدهم عصام الحجوري هو ضيفنا في هذا اللقاء والذي نرحب به في مستهلي، فأهلا وسهلا به. أدهم مرحبا بك وأهلا وسهلا بك في لقائنا بك مع إذاعة مال.
1: نرحب بكم في مدرستنا ومدينتنا، ونرحب بالقناة والطاقم، ونرحب بك يا أستاذ الكريم.
0: أدهم، عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: أنا أدهم عصام علي أحمد الحجوري، أبلغ من العمر 17 سنة، أدرس بمدرسة اليرموك الصف التاسع الشعبة ألف.
0: أدهم، رحلة تفوقك يا ترى منذ متى بدأت؟
1: تفوقي، رحلة تفوقي بدأت من صف السادس.
0: الخمسة صفوف الأولى كيف كان مستواك؟
1: كان مستواي تمام، يعني كان جيد، ورجعت تحسنت وطلعت فوق.
0: إذن في الخمسة صفوف الأولى يعني كنت في مستوى جيد ثم وصلت إلى الامتياز. يعني ما هي أهم أسباب هذا التفوق والذي تحافظ عليه إلى الآن؟
1: أحافظ على صلاتي، وأهتم بدراستي، وراجع المدرسين في أمور الواجبات والدروس وبسمه، وأراجع كل درس بيومه عشان يجي يوم الاختبار كحالة مراجعة، أراجع الدروس كحالة مراجعة بس.
0: جميل جدا. أدهم، من أبرز منافسيك في الصف؟
1: أبرز منافسي في الصف حذيفة الحربي، حذيفة عبد الله علي الحربي.
0: أتمنى له التوفيق ونحييه من خلال هذا اللقاء. يا ترى ما هو دور أسرتك في تشجيعك؟
1: لها دور كبير وعظيم، فهي تشجعني في الدعم المالي، وتشجعني معنويا، وتعمل لي جدول كل يوم، جدول وقت مذاكرة، وقت كتابة واجبات، وقت محالة كراحة.
0: جميل جدا، ومن خلال هذه الفقرة نحيي أسرتك ونتمنى لها التوفيق. نشكرها على إظهار مثل هذه الشخصية المتفوقة والمبدعة. أدهم، المدرسة ودورها في التشجيع، منذ متى وأنت في مدرسة اليرموك، وما هي دوره وما هو دورها في تشجيعك؟
1: والله لي في مدرسة اليرموك 3 سنوات، من الصف السابع إلى الصف الثامن إلى الصف التاسع.
0: أين كنت في صوف الستة السابقة؟
1: كنت في الجوف، في الجوف في الحزم، في مدرسة النور.
0: جميل جدا. هاتين المدرستين يا ترى ما هو دورهما في تشجيعك؟
1: والله لهم دور كبير المدرسان، فالمعلمين يهتموا بنا، ومدير الفاضل اللي يهتموا بنا، والأساتذة ما شاء الله يبذلوا جهدا كبيرا، ونحن علينا أن نتابعهم في الدروس، في الواجبات، في حالة المذاكرة، في وقت الاختبارات، في حالة مراجعة. في
0: نحن على وشك بدء الاختبارات، أنتم كأبناء وبنات طلبة مدارس محافظة مأرب بشكل عام ستتجهون قريبا جدا إلى أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني. يا ترى ما هي نصيحتك لزملائك الطلبة في عموم مدارس محافظة مأرب وفي عموم الجمهورية؟
1: نصيحتي والله للطلبة أن يجتهدوا ويجتهدوا بالمذاكرة والمثابرة، في الاجتهاد والجد، وأن يقوموا بمذاكرات الامتحان، ونتمنى لهم أن يقدموا مستوى أفضل ويكونوا من المتفوقين إن شاء الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى سؤال آخر. أدهم، يا ترى ما هي الجوانب الإبداعية لديك، مواهبك ومهاراتك؟
1: والله أنا في موهبة الرسم، بس عادني في حالة ابتداء ما أقدر نش. الجانب الرياضي أيضا أنا رياضي إن شاء الله، والحاسوب هذا أنا أعرف أستخدمه، قد أخذ دورة. واللغة الإنجليزية ما شاء الله أجيدها قراءة وكتابة.
0: جميل جدا. أدهم الحجوري الطالب المتفوق في هذه المدرسة، ما هو طموحك في المستقبل وما هي أمنيتك؟
1: إن شاء الله طموحي أكون دكتور أو أستاذ. طموحي أنا أريد مستوى عالي، وأنا أكون في تخصص جيد إن شاء الله.
0: أدهم الحجوري الطالب المتفوق، نشكرك شكرا جزيلا، ومن خلالك أيضا نشكر أسرتك، ونتمنى لكم التوفيق.
1: ونشكركم نحن وإياكم.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من حكاية التفوق، نشكر باسمكم ضيفنا في هذا اللقاء أدهم الحجوري الطالب المتفوق في الصف التاسع الأساسي بمدرسة اليرموك الأساسية، شاكرين من خلاله أيضا لأسرته وإدارة مدرسته، متمنين لهم التوفيق. شكرا جزيلا له. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة متألقون، والتي نلتقي من خلالها بأحد الكوادر التربوية الذين يبذلون جهدا كبيرا في الميدان التربوي والتعليمي في مدارس محافظة مأرب. في مستهل هذا اللقاء مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بالأستاذ محمد أحمد المقبول، معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة اليرموك الأساسية، فأهلا وسهلا به. في مستهل هذا اللقاء أستاذ محمد، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بك أخي الكريم وطاقم إذاعتك.
0: أخي الكريم، عرفنا وعرف المستمع عن نفسك.
2: الأستاذ محمد أحمد صالح المقبول، بكالوريوس لغة إنجليزية جامعة صنعاء، خريج عام 2010، مدرس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة اليرموك الأساسية بالجفينة، مولد عام 1986.
0: أستاذ محمد، يا ترى منذ متى وأنت في السلك التربوي؟
2: وأنا في السلك التربوي منذ 3 سنوات هنا في مأرب، إلى جانب سنتين ماضية في محافظة المحويت.
0: ما هي أهم الخبرات والدورات التي تلقيتها أيضا في مجال تخصصك وفي المجالات التربوية؟

0: كما أشارت إدارة مدرستك، كيف استطعت تجاوز صعوبات تعلم اللغة الإنجليزية لدى طلابك؟
1: بالنسبة لي صعوبات اللغة الإنجليزية بالنسبة لي كمعلم هي قليلة، لكن كمتعلم للطلاب هي تكون كثيرة. لكن بالتعاون ما بين المعلم وإدارة المدرسة والطالب نستطيع تجاوز ذلك الصعوبات. فأنا من جانبي التحضير، الاستعداد، ما إلى ذلك. الاستراتيجية التي نفذتها منها عدة استراتيجيات. أولا اللوحات، إلى جانب استراتيجية الحركة، إلى جانب استراتيجية النطق المزدوج بيني وبين الطالب، مما جعل الطالب يكون أكثر إلماما بها، إلى جانب التلقي والمتلقي، أكون أحيانا أنا الملقي والطالب المتلقي. هناك عدة استراتيجيات استطعنا أن نتغلب بها على منها استراتيجية التمثيل، منها استراتيجية الوسائل التعليمية، منها استراتيجية حركة الشفة. حركة الشفة كان لها دور بارز في التفريق ما بين الحروف، ما بين الصوتيات. منها استراتيجية تمثيل الطالب، منها استراتيجية التمثيل الجماعي. عدة استراتيجيات جعلت ذلك العمل الجماعي أيضا كانت أهم استراتيجية معنا.
0: في كتاب اللغة الإنجليزية، ولا شك أيضا هناك جوانب فنية كبعض الأناشيد باللغة الإنجليزية التي من خلالها تعود الطالب على النطق السليم للكلمات وأيضا حفظ الكلمات وفهم معانيها. في هذا الجانب الفني، ما هي الجهود التي بذلتموها وكيف وجدتم تفاعل الطلاب؟ وأيضا هل استطعتم من خلال هذا الجانب إخراج نماذج من المنشدين لتحفيز ودعم الأنشطة المدرسية؟
1: صحيح، استطعنا إخراج نماذج بعدة أساليب. منها أول باستراتيجية مثلا بالموسيقى، بتشغيل أجهزة الMP3 إضافة إلى الكاسيت الموجود معنا. رغم أن الكاسيت غير متوفر، لكن استطعنا أن ننزله ونشتري بعضه من المكتبات، لأن هناك صعوبة في توفير الأشياء هذه من مكتب التربية. فبالجهود الشخصية أيضا بالترتيب مع إدارة المدرسة، مشكورين على ذلك، استطعنا أن نرتب بعض الأشياء ونحببها إلى الطلاب، وهناك من استمتعوا بها من الطلاب مع تفاوت نسبهم وأعدادهم.
0: جميل جدا. على ذكر موضوع الوسائل التعليمية، كمعلم في مدرسة في أحدى المخيمات، وهو أشهر مخيمات محافظة مأرب، مخيم الجفينة، الإمكانات ضئيلة والمستلزمات قليلة، كيف استطعت تجاوز الصعوبات الموجودة في توفير الوسيلة التعليمية؟
1: كما ذكرت أنت أن هناك شحة ويعني وعدم وجود للوسائل من جهة الاختصاص، لكن تغلبنا عليها بالتنسيق مع إدارة المدرسة، مشكورين. أيضا الطلاب، هناك من الطلاب من استطاع أن يوجد بعض الوسائل، وأنا كمعلم أوجدت البعض أيضا بوسائل يدوية أو أعمال يدوي. هناك أيضا لوحات بلاستيكية استطعنا أن نوجدها ونكتب عليها بعض الأوراق والقصاصات وتعلق فيها. فكان الجهد الشخصي إلى جانب بعض الطلاب، مشكورين، وكذلك إدارة المدرسة، استطعنا أن نتغلب على العجز الذي عانيناه من الجهات المختصة.
0: أستاذ محمد، نحن على وشك بدء الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني، نهاية العام، هذا العام الطويل جدا يعني، والذي مر مملا على كثير من الناس كونه يعني أكثر عام دراسي طويل. ما هي رسالتك لطلابك ولأولياء الأمور ونحن على وشك بدء الاختبارات؟
1: والله هناك عدة رسائل. الرسالة الأولى وهي للجميع، أولا كونوا مع الله. الرسالة الثانية، العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك ما تعلمته يجب أن تعلمه أو تعمل به. أيضا اقتناص الفرص، وهي رسالة كبيرة للطلاب ولأولياء أمورهم، لأنه ما وجدناه هنا في مأرب غيرنا في بقية المحافظات وفي مناطق الميليشيا وما إلى ذلك لم يستطيع أن يجدوه. الفرص التي أتيحت لنا أكثر، فلذلك على الجميع العمل بها.
0: أستاذ محمد، لو أتينا إلى جانب آخر من شخصيتك كمعلم وكإنسان، الجانب الإبداعي لديك، يا ترى ما هي أهم المواهب والمهارات والقدرات التي تمتلكها؟
1: من خلال عملي في الميدان، أهم موهبة التي وجدتها وبالذات في مرحلة السنوات الثلاث الأخيرة، التأثير والإقناع. لله الحمد، هناك جانب كثير من التأثير والإقناع، سواء عند الطالب أو عند ولي الأمر أو غيره، من خلال تواصلنا مع أولياء الأمور على مستوى الطلاب. فهناك فارق كبير يعني بالتأثير والإقناع، حتى أشياء اكتشفتها أنا لم أكن أعرفها أنا يعني مع احتكاكي في الميدان. من ضمن الجوانب أيضا، في جانب التسويق، أنا في جانب التسويق كذلك عندي من ضمن مهاراتي وخبراتي التعامل مع الحاسوب. أنا

0: جيد التعامل مع الحاسوب بنسبة كبيرة أو بتقدير ممتاز، لأني في العمل الإداري أشتغل باستمرار يعني متواصل فيه.
1: في الختام أستاذ محمد، ما الذي يطمح إليه، يطمح لتحقيقه الأستاذ محمد المقبول؟
0: والله طموحاتي كبيرة، لكن أهمها مواصلة مستواي التعليمي لأن أصل إلى المستويات العليا منها الدكتوراه وما إلى ذلك.
1: أستاذ محمد المقبول، معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة اليرموك، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم أيضا على استضافتكم لنا وعلى إتاحتكم لنا بهذه الفرصة الرائعة.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ المتألق محمد المقبول، معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة اليرموك، شكرا جزيلا له. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة مضمار الإبداع. هذه الفقرة سنلتقي فيها بكوكبة مميزة من المبدعين في شتى مجالات الإبداع، والذين قدموا جهودا جبارة وأنشطة متنوعة من الأنشطة المدرسية في مدرسة اليرموك. نحن اليوم نلتقي بنماذج فقط منهم ضمن مئات الموهوبين، فأهلا وسهلا بهم، ودعونا نتعرف على هذه النماذج المشرفة.
2: اسمي همام عبد الجبار محمد علي أحمد الصراطي، أبالغ من العمر 17 سنة، أدرس في الصف التاسع الشعبابة، مواهبي في مجال الكشافة ومجال الشعر.
1: جميل جدا همام. في المجال الكشفي، منذ متى وأنت في كشافة المدرسة، وهل التحقت أيضا قبلها بكشافة في مدارس أخرى؟
2: التحقت بالكشافة في هذه المدرسة من الصف السابع.
1: جميل جدا. في مجال الإلقاء، يا ترى ما أهم الفعاليات أو الإذاعات التي قدمتها؟
2: جائزة المحافظ والمظاهرات والمناسبات والأمسيات الرمضانية.
1: تشارك أيضا في المجتمع المحلي في مراكز التحفيظ وفي الأمسيات؟
2: نعم.
1: جميل جدا. إذن همام عبد الجبار الصراطي، المبدع في الإلقاء والبارز في الأنشطة الكشفية، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي هو حافظ علي إبراهيم الأسلمي، أبلغ من العمر 16 عاما، أدرس في مدرسة اليرموك الصف التاسع الشعبة ألف. مواهبي كالتالي: الخط والإنشاد والقرآن.
1: جميل جدا. في مجال القرآن الكريم، كم تحفظ من القرآن؟
3: المصحف كامل.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يوفقك وأن يجزي خيرا من أعانك على استكمال هذا الحفظ. في مجال الخط، ما هي أهم الخطوط التي تجيدها؟
3: الرقعة والنسخ والثلاثي.
1: جميل جدا. في مجال الإنشاد، ما الذي ستتحفنا به من أناشيدك؟
3: وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب، إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرة، وأفعل خير تزداد بها الرتب.
1: حافظ الأسلمي، المنشد والشاعر والمقرئ والخطاط أيضا، شكرا جزيلا لك.
4: أمجد صادق أحمد مقبل النصيري، عمري 13 سنة، الصف الخامس الشعبة ألف، الموهبة خط ولعب.
1: في أي مجالات الرياضة واللعب تتقن؟
4: كرة القدم.
1: جميل جدا. إيش موقعك في الملعب؟ تشارك في فريق الصف؟
4: هجوم.
1: يا سلام. في جانب الخط، ما هي أهم الخطوط التي تجيدها ونحن رأيناك ما شاء الله عليك وأنت تخط بعض اللوحات؟
4: الرقعة والنسخ والثلث والديوان والكوفي.
1: إذن خطوط متعددة وجميلة. ما هي أهم الأعمال الفنية التي قدمتها، وهل شاركت في مسابقات على مستوى المديرية والمحافظة؟
4: ما شاركت.
1: عندك الخطوط هذه كلها وما تشاركش في مسابقات، ليش؟
4: ما قعدت يعني مشاركات ما.
1: إذن بإذن الله في العام القادم أن تتهيأ للمشاركة في أعلى مسابقة إبداعية على مستوى المحافظة، وهي مسابقة محافظ المحافظة للطالب المبدع في مجال الخط. بإذن الله، مستعد من الآن؟
4: نعم.
1: إذن أمجد النصيري من الخطاطين في هذه المدرسة والبارزين في النشاط الرياضي، شكرا جزيلا لك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي بكيل محمد يحابكي الطمير، أبلغ من العمر 16، الصف التاسع، الشعبة ألف، موهبتي الاختراعات والرسم والخط.
1: جميل جدا. بكيل، في مجال الاختراعات هل حاولت محاكاة بعض الأجهزة والوسائل أو قدمت شيء من الابتكارات العلمية؟
5: شاركت في المسابقة حق محافظة المحافظة، قدمت ريموت على شحن.
1: جميل جدا. في المجالات الأخرى ما الذي ستتحفنا به من المشاركة؟
5: دي عادي من الرسمات، القدس وصدام حسين وبعض من الرسمات.
1: جميل جدا. وفي مجال الخط كم من الخطوط تجيد؟
5: النسخ والرقعة وخط الثلث.
1: جميل جدا. هل جسدت هذه المهارة في لوحات جميلة لإدارة مدرستك أو في منزلك؟
5: أكيد في المنزل والمدرسة.
1: إذن بكيل الطميرة المبدع في الخط والرسم وفي الاختراعات أيضا، شكرا جزيلا لك.
6: اسمي عمار ياسر أمين قاسم المغربي، عمري 14 سنة، الصف التاسع، الشعبة باء. عندي مواهب كثيرة منها الخط والإلقاء وغير ذلك.
1: طيب، في مجال الإلقاء ما هي أهم الفعاليات أو الإذاعات التي شاركت في تقديمها؟
6: شاركت في كثير من الحفل التي تقع في المدرسة وفي المدارس الأخرى، وشارك يعني عن تكريم الأوائل، كنت أشارك في الإذاعة في المقدمة.
1: أنت أيضا من الأوائل المكرمين في الاحتفالات؟
6: نعم.
1: جميل جدا. طيب، في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم كم تحفظ من القرآن؟
6: حفظ المصحف كاملة.
1: ما شاء الله. في أي مركز تحفيظ تخرجت؟
6: في مسجد المغفرة.
1: جميل جدا. رسالتك كحافظ قرآن لزملائك في عموم مديرية المحافظة في عموم المدارس؟
6: أن يجتهدوا في حفظ القرآن، فالقرآن نور يضيء قلوبنا ويجعلنا نكون أفضل في كل شيء، أخلاقا وفي كل العبادات والطاعات.
1: إذن عمار المغربي المقرئ والرسام والخطاط أيضا، شكرا جزيلا لك.
7: اسمي جابر أحمد أحمد الشنفي، أبلغ من عام 16 سنة، الصف الثامن، الشعبة ألف، مواهبي إلقاء الشعر وإلقاء قصة قصيرة.
1: جميل جدا. في جانب القصة، هل تجيد قراءة القصص أم أيضا كتابتها؟
7: أجيد إلقاءها فقط.
1: جميل جدا. وفي إلقاء الشعر ما الذي ستقدمه لنا؟
7: سنقدم لكم شعرا عن الشاعر محمود غنيم، حين قال: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، يا ليل لي فيك آهات أرددها، أواه لو أيدت المحزون أواه، لا تحسبني محبا أشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، ميدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، حتى توارت في زواياه.
1: إذن جابر الشنفي المبدع في إلقاء الشعر وأيضا قراءة القصص، شكرا جزيلا لك.
8: اسمي بلال محمد يحابكي للطميرة، وأبلغ من العمر 15 سنة، أدرس في الصف الثامن، الشعبة ألف، مواهبي الإنشاد والخط والرسم.
1: جميل جدا. في مجال الخط، ما هي أهم الخطوط التي تتقنها؟
8: الكوفي والثلث والرقعة.
1: في موهبك المتعددة، هل شاركت في مسابقات على مستوى المديرية والمحافظة أم اكتفيت بالمشاركة في مدرستك؟
8: اكتفيت بالمشاركة في مدرستي.
1: لديك لوحات جميلة في الرسم، ما الذي قدمت؟
8: نعم، هي موجودة في المنزل وفي المدرسة.
1: جميل جدا. في جانب الإنشاد، أنشودة جميلة تتحفنا بها؟

0: ياسيني.
1: إذن بلال الطميرة المبدع في الإنشاد والرسم والخط، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي عبد الملك طه علي محمد عثمان، عمري 15 سنة، أدرس في مدرسة اليرموك الصف 9 شعب الباء، موهبتي الخط.
1: عبد الملك، ما هي أهم الخطوط التي تتقنها؟
2: خط الرقعة والنسخ والثلاثي والديوان.
1: جميل جدا، هل جسدت هذه الخطوط في لوحات فنية من إبداعاتك؟
2: أيوه.
1: لديك أيضا دفتر خط تهتم به؟ لو تحت لك الفرصة للمشاركة في المسابقات كما هو الحال في مأرب، كل عام هناك مسابقة لمحافظة المحافظة في 10 مجالات ومنها مجال الخط، هل شاركت أو تنوي المشاركة؟
2: شاركت من قبل.
1: شاركت من قبل، لم يحالفك الحظ تقريبا صح؟ إن شاء الله أن يحالفك الحظ مرة أخرى كلما أجدت لوحة الخط التي تقدمه. وفي نفس الوقت أيضا لا شك أن الفنان يقبل المنافسة ويقبل نتائج هذه المنافسة، ليس كذلك؟
2: أيوه.
1: إذن عبد الملك عثمان البارع في الخط، شكرا جزيلا لك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ياسر عرفات الصباحي، الصف الثاني شعبة جيم، موهبتي القرآن والحديث وغير ذلك.
1: ياسر، في جانب الإلقاء ما شاء الله تحاورنا بشكل سلس، أيضا تقدم كلمات في الإذاعة؟
3: نعم.
1: تقدم أيضا بعض الفعاليات وداخل الصف وخارج؟
3: نعم.
1: جميل جدا، هل أنت أيضا من المتفوقين؟
3: نعم.
1: على كم تحصل ترتيب؟
3: الأول.
1: يا سلام عليك. إذن ياسر عرفات الصباحي من أوائل هذا الصف، وكذلك أيضا من المبدعين في تلاوة القرآن وفي الإلقاء، شكرا جزيلا لك.
4: اسمي الحسن صدام حسين الدلواني، أبلغ من العمر 13، أدرس في مدرسة اليرموك الصف 7 الشعب الألف، وموهبتي تمثيل مسرحية والإنشاد والقرآن.
1: جميل جدا، في مجال المسرح، ما هي أهم المسرحيات التي قدمتها في منصة الإذاعة المدرسية؟
4: يعني بس ما قد مثلت في المدرسة، بس خارجها معي قناة مثل
1: بالضبط
4: في الجبينة في مربع 12.
1: يا سلام، يعني قدمت أسمار ومهرجانات للحارة. جميل جدا، في جانب الإنشاد ما هي مشاركتك لنا؟
4: إنشود عندي. رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه

0: مرحبا برجوعه.
1: الحسن صدام المنشد والمسرحي أيضا والمقرئ، شكرا جزيلا لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي أسيد فيصل، الصف السابع الشعبالي، فأدرس في مدرسة اليرموك، وعندي موهبة الرسم والاختراع.
1: جميل جدا. في جانب الاختراعات، إيش أهم الأشياء اللي قد حاولت تحاكيها من الاختراعات؟
2: يعني أخترع طقوم ولا واجهتات هكذا،
1: تركب عجلات وكذا. طيب، لك طموح أن تخترع شيء فعلا يعني يتحرك وينتج طاقة كهربائية وغيرها؟
2: أيوة، اخترع طائرة على جهاز تحكم.
1: يا سلام يا سلام سلم، ممتاز. إذن السيد فيصل المبدع في الاختراعات والابتكارات العلمية وفي الرسم، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي حذيفة عبد الله علي الحربي، أبلغ من العمر 15 عاما، أدرس في الصف التاسع الشعبة ألف، وأهم مواهبي الخط والقرآن وإلقاء الشعر.
1: جميل. في مجال تلاوة وحفظ القرآن الكريم، هل تجيد أيضا تقليد القراء؟
3: نعم، يعني إذا جلست أسمعهم كثير.
1: أبرز قارئ تستطيع تقليد صوته؟
3: لا أستمع إلى القراء. اسمع لي. نعم، هناك بعض القراء يعني الذي أصواتهم حالية، مثل ياسر الدوسري وفارس عباد.
1: في جانب ال في جانب إلقاء الشعر، هل تقدم قصائد عبر منصة الإذاعة المدرسية؟
3: نعم أقدم.
1: جدا، أسمعنا قصيدة من هذه القصائد والأبيات التي تلقيها.
3: سوف أعطيكم نبذة من الشعر، يعني بيتين. من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد، للشعر ينصفه ولا الأقلام.
1: إذن حذيفة الحربي المقرئ الحافظ والخطاط الجميل وأيضا الماهر في إلقاء الشعر، شكرا جزيلا لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أيمن محمد يحيى اليسري، أبلغ من العمر 15 سنة، الصف السابع الشعبة ألف، موهبتي الخطاب والشعر.
1: جميل. في جانب الخطابة والإلقاء، هل تلقي كلمات في المدرسة وفي المسجد وفي مجتمعك؟
4: نعم، في المسجد.
1: جميل جدا. في جانب إلقاء الشعر، ما الذي ستتحفنا به؟
4: بشاعر مصري. إني لتطربني الخلال كريمة، ضرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروة والندى، بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة، فقد أصطفاك الله مقسم الأرزاق. والناس هذا حظه مال، وذاك علم، وذاك مكارم الأخلاق.
1: إذن أيمن اليسري في إلقاء الشعر وفي الخطابة والإلقاء، شكرا جزيلا لك.
5: اسمي أحمد يحيى علي النصيري، أبلغ من العمر 15 عاما، أدرس في الصف التاسع الشعبة ألف، مواهبي الخط والإلقاء الإذاعي، تقديم الإذاعات.
1: جميل جدا. في الجانب الرياضي، هل لديك مواهب ومهارات أيضا؟
5: كرة القدم.
1: جميل جدا. في جانب الخط، ما هي أهم الخطوط التي تتقنها؟
5: خط الرقعة والنسخ والديواني.
1: رائع جدا، أتمنى لك التوفيق. إذا أحمد النصيري المبدع في الخط والإلقاء وكذلك أيضا في الجانب الرياضي، شكرا جزيلا لك.
6: اسمي عبد الله حسين فايد الشنفي، العمر 16، أدرس في الصف الثامن مدرسة اليرموك الشعبي ألف، أهم مواهبي الإلقاء. فالإلقاء.
1: جميل جدا. ما هي أهم الفعاليات التي شاركت في تقديمها؟
6: شاركت في المخيم الصيفي لأبناء محافظة حجة، وشاركت.
1: ما الذي كان دورك في هذا المخيم؟
6: إلقاء خطاب، إلقاء مقدمة أو شكر للمخيم الصيفي.
1: إذن عبد الله الشنفي الماهر في الإلقاء، شكرا جزيلا لك.
7: اسمي البدر فيصل شمس الدين، العمر 14 سنة، الصف الثامن، الشعبة ألف. عندي مواهب مثل كرة القدم، ألعب جناح، وموهبة أيضا مثل الإنشاد.
1: جميل جدا. في المهارات الرياضية الأخرى أيضا غير كرة القدم، ما الذي لديك؟
7: أناشي منشيرة، طائرة، كرة السلة.
1: جميل جدا. إذا كرة الطائرة والسلة أيضا أساسيات فيها. في جانب الإنشاد بماذا ستتحفنا؟

0: شغلٍ.
1: إذن البدر فيصل شمس الدين الماهر في الإنشاد وفي بعض المهارات الرياضية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي مجد ماجد محمد أحمد الهادي، أبلغ من العمر 12 سنة، الصف الرابع الشعبة باء. موهبتي الإنشاد والقرآن.
1: مجد، في مجال الإنشاد بماذا ستحفنا؟

0: يعاني وأحيا بداخلي نور يعانقني وينبض داخلي بسماع قراني.
1: مجد ماجد المبدع في جانب الإنشاد والتلاوة أيضا، شكرا جزيلا لك. إذن في ختام هذه الفقرة الإبداعية نشكر المبدعين المشاركين معنا ونتمنى لهم التوفيق وبإذن الله أن تصقل مواهبهم ومهاراتهم بشكل أكبر. شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. تحية أيضا لطلبة الصف الثاني الشعب جيم ولمعلمتهم الفضلة أيضا والذين أتاحوا لنا فرصة التسجيل في صفهم. تحية لمن ساهم في نجاح تسجيل هذه الفقرة، مشرف الأنشطة المدرسية الأستاذ محمد النصيري. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية. في مستهل هذه الفقرة مستمعينا الكرام يسرني أن أرحب بإدارة مدرسة اليرموك ممثلة بالأستاذ علي النصيري مدير المدرسة، فأهلا وسهلا به. أستاذ علي، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله على هذه الحلقة أو هذه اللقاء الذي يجمعنا إن شاء الله لتطلع سير العملية التعليمية وبدء نشأة المدرسة.
1: أستاذ علي، عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
2: الاسم علي أحمد مبر النصيري، مدير مدرسة المرأة اليرموك، التخصص عربي. الخبرة في إدارة المدرسة من بداية 2019 إلى 25-26، وكانت قدام العمل في إدارة المدرسة. انشغلت في بعض المدارس معلم.
1: مدرسة اليرموك، حدثنا عن نشأة هذه المدرسة ومكوناتها.
2: نشأت مدرسة اليرموك في 2019، وهي كانت أول ما نشأت خيام عدة، حوالي 4 خيام أو 5 خيام، فهذا كانت بداية الانطلاق للمدرسة، وبعدها تطورت خطوة خطوة حتى وصلنا إلى يومنا هذا.
1: كم مكون يعني تلاشى عدد الخيام وبدأت المدرسة تمتلئ بالأبنية والصفوف المبنية أيضا والمناسبة للطلاب، من الذي أعانكم على ذلك؟
2: والله كانت أول المدرسة عندما أنشأت خيام عدة، وبعدها كانت في جهات داعمة من قبل جمعيات خيرية ومؤسسات ومنظمات، كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الصرح التعليمي، وكانت تمر بمراحل، لكل عام دراسي تضاف فصول دراسية، والحمد لله الآن المدرسة متكاملة في الفصول وهي فصول شعبية. بخصوص عدد الشعب، حوالي 27 شعبة، وكانت في الأعوام السابقة تشمل فترتين، لكن في هذا العام فترة واحدة، والحمد لله الأمور طيبة.
1: يا ترى كم عدد الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة وكم هو عدد الطلاب؟
2: الكادر الإداري 6 إداريين، وعدد المعلمين والمعلمات 35 معلم. بخصوص عدد الطلاب، ترى في هذا العام 1657 طالب.
1: إذن الحمل الثقيل والكثافة عالية. أستاذ علي، نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. ما هي أهم الأنشطة التي تشاركون فيها على المستوى المركزي؟
2: أهم الأنشطة التي تتم وتتبناها إدارة المدرسة مع مسؤول الأنشطة، وهي المسابقات المنهجية التي تمر على مستوى المدارس المديرية، وكذلك الأنشطة المصاحبة لها الفريق الرياضي على مستوى المدرسة، وكذلك بعض المشاركة في الفعاليات في المحافظة أو الفعاليات الرسمية على مستوى الجمهورية، مشاركة أبنائنا الطلاب في الأعياد السبتمبرية و14 أكتوبر و30 نوفمبر، فهذه وكذلك المسابقات داخل إطار المدارس والذي تمر حسب الترتيب الذي تم الترتيب له من قبل إدارة المدرسة.
1: أستاذ علي، هناك صعوبات كثيرة لا شك أنها تواجه عملكم في هذه المدرسة وقد تجاوزتم بعضها، يا ترى ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تعيق عملكم؟
2: والله أخي أهم الصعوبات التي تعيقنا هي في نفس الوقت المعلمين، نقص عقود المعلمين. ثانيا ازدحام الفصول الدراسية وقلة الفصول. نحتاج إلى من الجهات الداعمة أو الجهات المختصة في مثل إضافة فصول دراسية حتى يبتني الصرح التعليمي ويتهيأ لأبنائنا الطلاب في الدراسة، يكون أمر سلس لإدارة المدرسة وللمعلمين، وتكون الرسالة توصل للطالب وهو في فصول دراسية مهيئة لاستقبال المعلومات من قبل المعلمين.
1: أمام هذه الصعوبات وهذه النجاحات التي تحققونها وتسعون أيضا إلى تحقيقها، يا ترى ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون إليها أيضا؟
2: والله الطموحات التي نسعى إليها تحسين الجودة دورات المعلمين وتحسين مستوى الطلاب ليكون المستوى عالي في التحصيل العلمي، وكذلك نطلب من الجهات معنا الدعم لدورات المعلمين اللي ما تساعدهم في رسالتهم العلمية وتنويع الأنشطة داخل المدرسة.
1: أستاذ علي، رسالتك لأولياء الأمور والتربية والتعليم ومدارس المحافظة على وشك بدء الامتحانات لاختتام الفصل الدراسي الثاني؟
2: والله رسالتي لأولياء الأمور أو التوعية من قبل المعلمين في جميع المجموعات لحث الطلاب على الاهتمام في المذاكرة لغرض التحصيل العلمي، وكذلك بخصوص التهيئة للاختبار من قبل إدارة المدرسة والتنسيق مع مكتب التربية بالمديرية لما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب لنجاح العام الدراسي وتكملة الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي. أولياء الأمور الحمد لله في تنسيق مستمر مع أولياء الأمور للتعاون ودفع بأبنائهم سواء كان للتحصيل العلمي أو لدفع أبنائهم للمدرسة، فالتعاون مشترك والتعاون إيجابي.
1: هناك الكثير من الأمل والطموحات التي تسعى جميع الإدارة المدرسية لتحقيقها رغم وجود صعوبات كثيرة ومتعددة، رسالتكم في الختام للجهات المختصة؟
2: والله رسالتنا للجهة المعنية وهي ممثلة بمدير مكتب التربية بالمحافظة وإدارة مكتب التربية بالمديرية، أولاً دورات للمعلمين، ثانيا إيصال الكتاب المدرسي في بداية العام الدراسي لما يخدم أبنائنا الطلاب ويخدم العملية التعليمية، وهذه هي من المطالب الأساسية. وكذلك رسالتي من هنا معنا نريد من مدير مكتب التربية بالمحافظة أن يرفعوا في المثل المذكرة لوزارة التربية والتعليم بخصوص تقديم العام الدراسي لما يصب ويخدم العملية التعليمية، لأن هناك الانقطاع ما بين فترة وأخرى مستوى الطلاب يتدنى، لكن عندما يكون العام الدراسي مستمر فيكون التحصيل العلمي لدى أبنائنا الطلاب متميز، وهذا ما نريده من الجميع.
1: في ختام هذا اللقاء أستاذ علي النصيري نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك ولكادرك ولطلبتك التوفيق والنجاح بإذن الله.
2: الحمد لله، نشكركم على زيارتكم والاطلاع على سير العملية التعليمية والآداء في إدارة المدرسة والذي كنتم تأملون أنه يتحقق من بداية العام، والحمد لله تحقق بنسبة 80%، فهذا شيء جيد لإدارة المدرسة مع مسؤول الأنشطة مع الجهة المشرفة على الأنشطة من قبل مدير من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية نشكر باسمكم الأستاذ علي النصيري مدير مدرسة اليرموك الذي أطل ليحدثنا عن نشأة هذه المدرسة ومدى اهتمامها بطلبتها وكذلك الصعوبات والمعوقات التي تواجهها. آملين بإذن الله أن تجد الجهات المختصة سبيلا للارتقاء بالعملية التعليمية في هذه المدرسة وتجاوز الصعوبات التي تمر بها. شاكرين لمدير المدرسة كل الشكر لإطلالته معنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، وهو في نفس الوقت ختام الفصل الدراسي الثاني، وأيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتهاء العام الدراسي 2025-2026. شاكرين لإدارة مدرسة اليرموك وكادرها وطلبتها كل الثناء والتقدير لما رأيناه من اهتمام في العملية بالعملية التعليمية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نشكر باسمكم إدارة مدرسة اليرموك ممثلة بمديرها الفاضل الأستاذ علي النصيري وكذلك مشرف الأنشطة الأستاذ محمد النصيري، والشكر والتقدير لكافة المعلمين والمعلمات الذين تعاونوا في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة. أملنا أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: ومأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
1: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
0: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
2: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
3: منى أبو إصبع،
2: محمد عقيل،
4: تسليم حميد،
5: رحمة عبد الله،
2: وينفذها لكم محمد فرج،
6: ونصر الأغبس،
7: ونجلاء القاضي.
2: إشراف برامجي
8: مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، ونبتدئ عباراتنا لحلقة اليوم مع بعض العبارات الملهمة. كثير ما نتراجع عن أحلامنا، ليس لأننا عاجزين بل لأن الخوف أقنعنا بأن المحاولة خسارة مسبقة. نقف أمام الفرصة مترددين، نراقب الطرق التي تبنينا الوصول إليها، ثم ننسحب قبل أن نخطو الخطوة الأولى. ومع الوقت يتحول الخوف إلى جدار يحجب عنا قدراتنا الحقيقية. الخوف لا يسرق النجاح فقط، بل يسرق صوت الإنسان وثقته بنفسه، فيجعلنا نؤجل قراراتنا ونخفي أفكارنا ونرضى بواقع أقل مما نستحق. نخاف من تجربة جديدة أو وظيفة مختلفة أو حتى من التعبير عن آرائنا، لأننا اعتدنا أن نرى التردد وكانه وسيلة أمان. لكن الحقيقة أن الحياة لا تتغير بالخوف بل بالشجاعة التي تولد بعدها. كل شخص ناجح مر بلحظة شك، وكل طريق جديد يبدأ بخطوة مرتبكة. إلا أن الفرق دائما ما بين من بقى مكانه ومن واصل إلى هدفه هو قرار المواجهة. نتذكر جميعا تلك اللحظات التي وجدنا فيها أنفسنا بين خيارين، طريق نسير فيه لإرضاء الآخرين أو طريق يشبه أحلامنا الحقيقية. كثير عاشوا سنوات في أماكن لا تشبههم، يفتحون كتابا بلا شغف ويدخلون أبوابا بلا رغبة، حتى تداركوا أن الإنسان لا يبدع إلا حين يسير في الطريق الذي يؤمن به. ونعرف أيضا قصصا كثيرة لأشخاص بدأوا مشاريع صغيرة رغم الانتقاد ورفض المجتمع من حولهم، وواجهوا الصعوبات وحدهم، لكنهم لا يسمحوا للخوف أن يهزمهم، فتحول التردد إلى إصرار وأصبحت أحلامهم واقعا يثبت أن النجاح يبدأ من خطوة شجاعة.
3: أعزائي المستمعين، الخوف ليس دائما عدوا، ففي بعض الأحيان يكون دافعا للاستعداد بشكل أفضل أو تذكيرا بأن نراجع خطواتنا بحكمة. وهناك خوف يمنح الإنسان رقابة داخلية تجعله أكثر وعيا بأفعاله وأكثر قربا من الله. المشكلة ليست في أن نخاف، بل في أن نستسلم لهذا الخوف حتى يتحكم بمصيرنا. لذلك علينا أن نسأل أنفسنا دائما، ما الذي يمنعنا من التقدم وما الذي قد نخسره إن حاولنا؟ علينا أن نواجه أعزائي المستمعين مخاوفنا بصدق، وأن نبدأ خطواتنا صغيرة نحو ما نريد. لا ننتظر أن يختفي الخوف تماما، لأن الشجاعة الحقيقية هي أن نتحرك رغم وجوده.
2: وهيئوا أنفسكم جيدا أعزائي المستمعين، وآمنوا بقدراتكم، ولا تجعلوا للآخرين يرسمون حدود أحلامكم. فلكل إنسان طريقته المختلفة وصوته الخاص. وفي النهاية تذكروا دائما، الشجاعة ليس من يخاف، بل من لا يسمح للخوف أن يمنعه من الحياة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء أينما تستمعون عبر إذاعة مأرب المحلية في برنامج قهوة مأربية. سنرافقكم اليوم من الاعداد والتقديم حميد والزميل محمد عقيل، ومن السفيد والخرج على الهواء مباشره محمد فرج.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن ما هي أسباب حرقة المعدة وما هي عوامل الخطر التي تساهم في زيادة حدتها، وسنتعرف عن كل هذه الإجابات التي من الممكن أن تساعدكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم. في بداية الأمر، حرقة المعدة هي واحدة من أعراض حالات الصحية مختلفة مثل ارتجاع الأحماض، يشعر فيها المريض بحرقة في منتصف صدره خلف عظام الصدر، وقد تستمر في الدقائق لساعات. فتعالوا مستمعينا نتعرف على أسباب حرقة المعدة.
1: إذن أعزائي المستمعين، أولا أسباب حرقة المعدة، عند تناول الطعام يمر الطعام عبر المريء ليصل بين الفم والمعدة، ويوجد في الجزء السفلي صمام يطلق عليه العضلة العاصرة، الذي إما أن ينفتح ليسمح بمرور الطعام ثم يغلق ليمنع من عودة محتويات المعدة للأعلى. في داخل المعدة يوجد العديد من الأحماض القوية التي تهضم الطعام، لكن في بعض الأحيان لا ينغلق الصمام بالشكل الصحيح، فعند عدم انغلاق الصمام بشكل صحيح يعود بعض الخليط الحمضي من المعدة للمريء، وهذا ما يسبب حرقة المعدة والارتجاع. وقد يحدث بسبب الحمل وفتق الحجاب والحاجز ومرض الجزر المعدية المريئي وتناول أدوية كمضادات الالتهابات والإسبرين.
0: أعزائي المستمعين، وهناك عوامل خطر حرقة المعدة إضافة للأسباب لحرقة المعدة التي أسنفنا ذكرها. تعد عوامل الخطر واحدة من الأسباب اليومية التي يتعرض لها الشخص جراء تناول أو شرب أصناف معينة مثل الأكل الحار، البصل، المأكولات الحمضية، الطماطم ومنتجات الكاتشاب، الأطعمة الدهنية المقلية والنعناع والشوكولاتة، وأيضا المشروبات التي تحتوي على الكحول والوجبات الكبيرة. وهناك بعض العوامل التي تزيد من الإصابة، وهي التدخين أو الوزن الزائد، التوتر، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وارتداء الملابس الضيقة والأحزمة.
1: نعم، تسليم تعمل المضادات الحموضة على التقليل من الأحماض الموجودة في المعدة للتخفيف من ألم الحرقة، وكذلك كما تساعد أحيانا في ألم المعدة وعسر الهضم والتخلص من الغازات. وحاصرات الحمض ومثبطات مضخة البروتون تقلل من كمية الحمض التي تصنعها المعدة، كما تقلل من أعراض عسر الهضم الحمضي مثل الإمبروزول والإنسبروزول، وكذلك حاصرات H2 التي تعمل على التقليل من حمض المعدة وتوفر راحة لوقت أطول، لكنها تحتاج لوقت أطول حتى تعمل.
0: وفي بعض الأحيان قد لا تجد العلاجات هذه نفعا، فيلجأ الطبيب لعلاجات أخرى، منها تمرين منظور المعدة عبر الحلق الذي يكون مرتفقا بكاميرا لمعرفة سبب الأعراض، أيضا عملية ثانية القاع بالمنظور، وهي عملية جراحية تجرى في المعدة لوقف ارتداد الأحماض. وهناك نصائح مهمة للتخفيف من الحرقة، إليكم مستمعينا الأعزاء بعض النصائح التي تعمل وبشكل فعال في تخفيف من حرقة المعدة، منها تناول وجبات أصغر وبشكل متكرر على مدار اليوم، وأيضا حاول عزيزي المستمع إنقاص وزنك إن كنت تعاني من الوزن الزائد.
1: كذلك استرخي قدر الإمكان، فارفع أحد أطراف السرير بمقدار 10 إلى 20 سنتيمتر عن طريق وضع شيء تحت السرير إذا وجد تحت المكتبة، إذ يجب أن يكون الرأس والصدر فوق مستوى الخصرة حتى لا ينتقل الحمض إلى الحلق من المعدة. كذلك عزيزي المستمع، ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التي تهيج الحالة، ولا تأكل قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد النوم. كذلك لا ترتدي الملابس الضيقة على الخصر، وابتعد عن التدخين نهائيا، ولا تتوقف عند تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب قبل أن تستشيره.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم، موضوعنا اليوم سيكون لا تطفئ نفسك وأنت تحاول إنارة الآخرين. مستمعين الكرام، في عالم يبتلئ بالضغوط والتحديات أصبح كثير من الناس يبحثون عن شخص يسمعهم، يطمئنهم ويمنحهم بعضا من الأمل. وهناك دائما ما نرى أولئك الأشخاص الذين يمتلكون قلوبا رحيمة، يفتحون أبوابهم للجميع، يستمعون للشكوى، يخففون الألم، ويحاولون أن يكونوا سندا لكل متعب. لكن السؤال المهم هنا، ماذا يحدث عندما يتحول هذا التعاطف إلى عبء؟ وماذا لو أصبح الإنسان يستهلك طاقته بالكامل في محاولة إنقاذ الآخرين حتى ينسى نفسه؟
1: وهذا ما يعرف اليوم بإرهاق التعاطف، وهو نوع من التعب النفسي والعاطفي الذي يصيب الأشخاص كثيري التعاطف والاحتواء، خاصة أولئك الذين يمنحون الآخرين وقتهم ومشاعرهم واهتمامهم بشكل مستمر دون أن يمنحوا أنفسهم فرصة للراحة.
0: أصدقائي المستمعين، التعاطف بحد ذاته صفة عظيمة، وهذا من أجمل الصفات الإنسانية التي تجعل العلاقات أكثر دفئا ورحمة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التعاطف إلى استنزاف دائم، فبعض الناس يعيشون وكأنهم مسؤولون عن إصلاح الجميع، يحملون هموم غيرهم فوق طاقتهم ويتألمون لألم الآخرين وكأنه ألمهم الشخصي، ومع مرور الوقت يصبحون مرهقين نفسيا دون أن يعرفوا السبب الحقيقي. فإرهاق التعاطف لا يأتي فجأة، بل يتسلل بصمت، يبدأ بشعور بسيط بالتعب، ثم يتحول إلى ضغط نفسي، ثم إلى فقدان للطاقة وللرغبة في الحديث أو التواصل أو حتى ممارسة الأشياء التي كانت تمنح الإنسان سعادته.
1: ومن أبرز علامات إرهاق التعاطف الشعور الدائم بالإرهاق حتى دون بذل جهد جسدي، سرعة الانفعال، القلق المستمر، التوتر، فقدان الحماس وصعوبة التركيز. وقد يصل الأمر إلى شعور الإنسان بالعجز أو الذنب لأنه لا يستطيع حل مشكلات الآخرين أو إنقاذهم من معاناتهم. وهناك أشخاص يشعرون بالحزن طويل الوقت أو طوال الوقت لأنهم يحملون داخلهم قصص الناس وآلامهم ومشاكلهم حتى يصبح عقلهم مزدوجا بمشاعر ليست مشاعرهم.
0: أعزائي المستمعين، وهنا تكمن المشكلة. حين يبدأ الإنسان بالتخلي عن راحته النفسية مقابل راحة الجميع، وللأسف كثير من الناس يظنون أن الاهتمام بالنفس نوع من الأنانية، فيستمرون في العطاء بلا حدود ويضغطون على أنفسهم باستمرار حتى لا يصلوا إلى مرحلة الإنهاك الكامل، بينما الحقيقة تقول أن الإنسان لا يستطيع أن يكون داعما حقيقيا للآخرين إذا كان هو نفسه متعبا ومنهكا من الداخل.
1: ومستمعينا الأعزاء، من الطبيعي أن نساعد الآخرين، ومن الجميل أن نكون أشخاص رحماء ومحبين للخير، لكن ليس من الطبيعي أن نهمل أنفسنا بالكامل. فكما يحتاج من حولك إلى الدعم، أنت أيضا تحتاج إلى راحة والاهتمام والهدوء النفسي. ومن أهم الأمور التي تساعد على حماية الإنسان من الإرهاق التعاطف هي أن يتعلم وضع حدود واضحة في علاقاته. ليس من الضروري أن نكون متاحين طوال الوقت للجميع، وليس مطلوبا منك أن تحمل كل مشكلات وحدك أو أن تنقذ كل شخص يمر بأزمة.
0: نعم عزيزي المستمع، تعلم أن تقول أنا بحاجة إلى الراحة، أو لا أستطيع تحمل المزيد الآن، أو سأساعد بقدر استطاعتي. وهذه العبارات لا تعني أنك شخص سيء، بل تعني أنك إنسان يعرف حدوده ويحافظ على سلامه النفسي. كذلك عزيزي المستمع، من المهم أن يخصص الإنسان وقتا لنفسه بعيدا عن الضغوط والمشكلات، وقتا يمارس فيه الأشياء التي يحبها، يخرج للتنزه، يقرأ، يستمتع لما يريحه، أو حتى يجلس بهدوء بعيدا عن الضجيج. فالعقل والقلب يحتاجان أحيانا إلى استراحة حقيقية ليستعيد طاقتهما من جديد.
1: ومن المهم أيضا أن تدرك أن حل مشكلة الآخرين ليست مسؤوليتك الكاملة. أنت تستطيع أن تدعم، أن تنصح، أن تكون موجودا، لكن لا يمكنك أن تتحكم بحياة الجميع وأن تنقذ كل شخص من معاناته. فبعض الناس لا يحتاجون فقط إلى من يسمعهم، وليس لمن يحمل عنهم كل شيء. أصدقائي المستمعين، أحيانا يكون أكثر الناس ابتسامة هم أكثرهم تعبا من الداخل، لأنهم اعتادوا أن يكونوا مصدر قوة للآخرين بينما يخفون تعبهم الشخصي. لذلك لا تهمل نفسك وأنت تحاول الاهتمام بالجميع، ولا تجعل قلبك يتحمل فوق طاقته.
0: نعم عزيزي أو عزيزي المستمعين، تذكروا دائما أن العطاء الجميل لا يعني أن تستنزفوا أنفسكم، وأن الرحمة الحقيقية تبدأ أيضا من رحمتكم بذاتكم. فحين تعتنون بأنفسكم نفسيا وعاطفيا تصبحون أكثر قدرة على الاستمرار، وأكثر قدرة على منح الحب والدعم بطريقة صحية ومتوازنة.
1: وفي ختام فقرتنا، كونوا قريبين من الناس، استمعوا إليهم، خففوا عنهم، امنحوهم من لطفكم واهتمامكم، لكن لا تنسوا أنفسكم في الطريق، فأنتم أيضا تستحقون الراحة، تستحقون السلام،
0: وتستحقون أن تعيش قلوبكم مطمئنة لا مثقلة بالتعب والضغوط. دمتم بخير ودمتم أكثر لطفا مع أنفسكم قبل الآخرين. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
7: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
8: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
6: مالي روحي تخرج من الجدار.
8: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
6: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
8: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
6: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
8: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
6: لا ما سمعتوش.
8: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والكهار.
6: هي ملم طيب، مسموض المول
8: اسمه جاليريا مول.
6: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
8: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
6: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول
8: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المتها،
10: وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن أهمية التغافل والتجاهل الواعي من الأم لتصرفات أبنائها. مستمعينا الكرام، في داخل كل بيت تدور يوميا مواقف صغيرة بين الأم وأطفالها، مواقف قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تتكرر كثيرا وتؤثر على الجو العام للأسرة. أحياناً يكون الطفل كثير الحركة، أو قد يكره تصرفاً مزعجاً، أو يختبر حدود من حوله، وهنا تجد الأم نفسها أمام سؤال مهم: هل أعلق أو أصحح كل مرة، أم أن هناك أسباباً أكثر حكمة وهدوءاً أو أسلوباً أكثر حكمة وهدوءاً في التعامل؟ ومن هنا يأتي أهمية موضوعنا لهذا اليوم في فقرتنا الاجتماعية، التغافل والتجاهل الواعي في تربية الأبناء كأحد الأساليب التربوية التي تساعد على بناء بيت أكثر استقراراً وعلاقة أكثر هدوءاً بين الأم وأطفالها بعيداً عن التوتر والانفعال المستمر.
1: نعم، تسنيم التربية ليست ساحة صراع وليست سلسلة من الأوامر والنواهي فقط، بل هي عملية بناء طويلة تحتاج إلى صبر ووعي وحكمة في اختيار المواقف. وليس كل أسلوب يحتاج إلى تعليق، وليس كل خطأ يحتاج إلى رد أو ردة فعل قوي، فبعض التصرفات يمكن أن تترك لتمر بهدوء دون تضخيم أو انفعال. أيضا أعزائي المستمعين، التغافل لا يعني أبدا الإهمال، ولا يعني ترك الطفل يفعل ما يريد دون حدود، بل هو أسلوب واع في التعامل يقوم على إدراك أن بعض السلوكيات البسيطة قد تختفي تلقائيا إذا لم تجد اهتماما زائدا أو ردة فعل مبالغ فيها.
0: أما تجاهل الوعي محمد وأعزائي المستمعين، هو أن تختار الأم ألا تمنح بعض السلوكيات غير المرغوبة حجما أكبر من حجمها، خاصة تلك التي يكون هدفها الأساسي لفت الانتباه أو اختبار ردة الفعل. فبعض الأطفال لا يبحثون عن الخطأ بقدر ما يبحثون عن الاهتمام، حتى لو كان ذلك عبر تصرف مزعج.
1: كذلك ومن المهم أن نفهم طبيعة الطفل، فالطفل في سنواته الأولى يتعلم من خلال التجربة ويكتشف العالم من حوله ويختبر ردود أفعال الكبار، لذلك ليس كل ما يصدر منه يفهم على أنه عناد أو سوء سلوك معتمد،

0: بل كثير منه جزءا من النمو الطبيعي والتجربة. ومن هنا يظهر دور الأم الواعية التي تميز بين السلوك الذي يحتاج توجيها مباشرا والسلوك الذي يمكن التغافل عنه مؤقتا دون أن يسبب ضررا.
1: ومن أبرز فوائد التغافل في التربية أنه يقلل من التوتر داخل البيت، فالأم التي تلاحق كل تصرف صغير بالتنبيه والتصحيح المستمر تتعب نفسها وتتعب أطفالها معها، بينما الأم التي تختار معاركها التربوية بحكمة تنشر جوا أكثر هدوءا واتزانا داخل الأسرة. كما أن التغافل يعلم الطفل بشكل غير مباشر مهارة مهمة جدا وهي ضبط النفس، فعندما لا يجد الطفل ردود فعل مبالغة فيها على سلوك بسيط يبدأ تدريجيا في فهم الحدود ويتعلم أن الاهتمام لا يطلب بالفوضى أو الإزعاج بل بالسلوك الإيجابي.
0: بالطبع تسنيم، ومن الجوانب التربوية العميقة أيضا أن كثرة اللوم أو التصحيح قد تؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية مثل زيادة العناد أو الشعور بالرفض أو التوتر الدائم لدى الطفل، بينما الأسلوب المتوازن الذي يجمع بين التوجيه والتغافل يصنع شخصية أكثر هدوءا وثقة. لكن من المهم جدا أن نؤكد هنا أن التغافل ليس قاعدة مطلقة بل هو حدود واضحة، فهناك مواقف لا يجوز فيها التغافل إطلاقا مثل السلوكيات التي تمس السلامة الجسدية للطفل أو الآخرين، أو التي تتعلق بالقيم الأساسية كالأمانة والاحترام، أو التي تتحول إلى سلوك متكرر يضر الطفل نفسيا أو اجتماعيا. هنا لابد من تدخل واضح وحازم.
1: وأما في غير ذلك فالحكمة تكمن في الاختيار، اختيار متى نتحدث، متى نصحح، ومتى نمنح الموقف فرصة ليهدأ من تلقاء نفسه. ومن الجميل أن ندرك أن التربية ليست في كثرة الكلام بل في أثر الكلام، فرب كلمة قليلة في وقتها الصحيح تصنع فرقا أكبر من عشرات التنبيهات المتكررة التي تفقد تأثيرها مع الوقت. كذلك من المهم أن تدرك الأم أن راحتها النفسية جزء أساسي من نجاحها في التربية، فالأم المتوترة دائما المنفعلة باستمرار تجد صعوبة في اتخاذ قرارات تربوية متوازنة، بينما الأم الهادئة تكون أكثر قدرة على الفهم وأكثر حكمة في التعامل. لذلك التغافل هنا لا يخدم الطفل فقط بل يخدم الأم أيضا، وهو يقلل من الضغط النفسي ويمنحها مساحة من الهدوء ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في دورها التربوي دون إنهاك.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، قد يبدو التغافل في البداية أمرا بسيطا، لكنه في الحقيقة مهارة تربوية تحتاج إلى وعي وتدريب، فليس كل ما يرى يستحق ردا وليس كل ما يحدث يستحق وقفة طويلة، فأحيانا يكون الصمت الواعي والتجاوز الحكيم هو أبلغ أنواع التربية. وفي ختام فقرتنا تذكري أيتها الأم الكريمة أن الطفل لا يحتاج إلى أم مثالية بل إلى أم حكيمة تعرف متى تحتضن ومتى توجه ومتى تتغافل بحب ووعي، فالتربية الناجحة ليست في السيطرة الكاملة بل في بناء إنسان متوازن داخل بيت يسوده الهدوء والحب والرحمة.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس الدام القرضي من منشأة مارب للغاز اللي يطلقنا على كشف توزيع مادة الغاز المنزلي ليومنا هذا. مرحبا بك مهندس.
1: عبد الله الحاوري، الروضة 40 المدينة، مناع حمد سلامة الميل 50 المدينة، عبد الله بن علي ربيع قريب، الروضة 200 المدينة، حزام ناجي حزام، الروضة 40 المدينة، أمين ربيع علي قريب، الروضة 80 المدينة، أحمد محمد الحجوري حي الشركة 50 المدينة، عبدو ناجي إسماعيل الروضة 80 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 250 المدينة، جانية عامر البرطي الروضة 40 المدينة، مبارك أحمد عاطف الجفينة 150 المدينة، نازحين حجة كلية المجتمع 130 المدينة، حسين ناصر الثابتي الروضة 100 المدينة، علي أحمد الأحرق حي الشركة 70 المدينة، هاني محمد السواري المطار 50 المدينة، صالح علي فلاح حي الشركة 70 المدينة، عماد أحمد عبد الله الروضة 200 المدينة، سالم سعيد هادي الحدبة 150 الوادي، علي محمد الأمير المجمع 300 المدينة، وآل ثابت النجار الحضن 180 الوادي، طاهر الزين حصون الجلال 80 الوادي، عبد الله بن صالح بسبح الخشعة الغريب 80 الوادي، صالح بن سعيد دركم مفرق السد 180 المدينة، سعيد عمر الدويشة جو النسيم 50 المدينة، علي مبارك بسبح حصون الجلال 160 الوادي، ياسين ناجي الحنيجي حي الشركة 40 حي الشركة 40 المدينة، محمد بن علي دباش العواش 50 المدينة الوادي، أحمد صالح العابسي الروضة 50 المدينة، علي محمد شايعة محطة الخير 80 المدينة، علي أحمد كوير الفاو 70 المدينة، عبد الوهاب جمال علي الروضة 180 الوادي، أكرم أحمد العواضي الشبواني 50 المدينة، حنين محمد مقلا السويدة 70 المدينة، صالح عامر الحمجري الجينة 100 المدينة، رشيد عبد الواحد سيف الروضة 40 المدينة، عبد الله محمد الجلال حي الشركة 60 المدينة، بشير قاسم السموعي خط المطار 80 المدينة، زياد طه البحري المطاعم 200 المدينة، ناصر أحمد زياد الروضة 50 المدينة، علي محمد ناصر الحريبي المطار 180 المدينة، بشير عبد الله الشبيري الكولا 200 المدينة، محمد بن ناصر بن جابر مفرق حريب 80 المدينة الوادي المدينة، حسن محمد بارع الروضة 150 المدينة، جلال هادي بارع محطة الخير 80 المدينة، صالح أحمد العبسي محطة البيضاني خط الحصون 120 المدينة، أسامة علي ناصر الشريف مفرق مارب القديم 70 المدينة، فريد محمد حيدر الشريف محطة تقمان 60 المدينة، عوض بن حسن بن هادي حصون الهادي 50 المدينة، سعيد صالح دركم مفرق السد 80 المدينة، حسن بن عبد الله قريح آل قريح آل شبوان 80 الوادي، جابر بن علي قريح الحاني آل شبوان 70 الوادي، سعيد علي مخارج سوق السلاح 80 الوادي، شمسان علي العبدي حي الشركة 50 المدينة، معين علي عايض السويدة 60 المدينة، ناجي بن علي سعيد غريب الخشعة آل شبوان 50 الوادي، العند محسن بارع البقايل 50 المدينة، محمد علي الحاتمي خط المطار 80 المدينة، مامون عبد الكريم سودة خط المطار 70 المدينة، محمد علي منيف الجفينة 50 المدينة، بشار عبد الهادي أنعم الروضة 50 المدينة، صالح زرعان سوق السلاح 60 الوادي. إجمالي الأسطوانات الموزعة اليوم هذا 5990 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك على هذا التوضيح وعلى هذه الأرقام. شكرا لك أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إكمال برنامجنا قهوة ماربية.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرة المنوعات. وفي فقرة المنوعات لهذا اليوم سنتحدث فيها عن دراسة نبأ مثلث برمودا يكشف عن لغز جديد محير. كشف العلماء عن مؤسسة كنغي أو كرنيغ للعلوم وجامعة ييل عن تفسير جديد للغز التكنولوجي المرتبط بجزر برمودا بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت

0: المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
1: وبحسب الدراسة فإن العلماء اكتشفوا طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة، ويبلغ سمكها نحو 12 ميلا ما يمنحها قدرة على الطفو فوق الصخور التي أو الأثقل المحيط بها، كذلك بنية خفيفة تحت المحيط. وأوضح الباحثون أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب.
0: وأشار التقرير إلى أن هذه البنية غير المعتادة تختلف من النموذج البركاني التقليدي التي تفسر عادة ارتفاع الجزر المحيطية، إذ لا توجد اليوم أي براكين نشطة أو بقع ساخنة تدعم بقاء برمودا مرتفعا. فكيف استخدم أو اكتشف العلماء السر؟ اعتمد العلماء على تحليل البيانات اهتزازات الزلزال الطبيعي المسجلة على مدى أكثر من 20 عاما بواسطة محطة رصد زلزال واحدة موجودة في الجزيرة. ومن خلال الدراسة تحولت الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية المختلفة، تمكن الفريق من رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية التي حتى عمق يتجاوز 25 ميلا تحت الجزيرة.
1: نعم تسنيم، وقال الباحث ويليام أن برمودا تمثل حالة جيولوجية فريدة لا تتوافق مع النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضية، مضيفا أن النتائج قد تشير إلى وجود عمليات جيولوجية عميقة لم تفهم بالكامل حتى الآن، كذلك شذوذات مغناطيسية وجاذبية. وأشار التقرير لأن منطقة برمودا ارتبطت منذ عقود بظواهر جيولوجية غير اعتيادية، من بينها تغيرات طفيفة في الجاذبية الأرضية وإشارات مغناطيسية قوية تؤثر أحيانا على البوصلات وأجهزة الملاحة. وأوضح الباحثون أن هذه الظواهر ناتجة عن الصخور البركانية القديمة الغنية بعناصر الحديد والموجودة في أعماق المنطقة، مؤكدين أن هذه التغيرات طبيعية ولا تشكل خطرا مباشرا.
0: ولغز مثلث برمودا يعود للواجهة، ويعيد هذا الاكتشاف الاهتمام العلمي والشعبي بمنطقة مثلث برمودا التي ارتبط اسمها لعقود بقصص غامضة عن اختفاء السفن والطائرات في شمال المحيط الأطلسي، رغم أن العلماء يؤكدون أن معظم الظواهر المرتبطة بها تفسر وتفسيراتها الطبيعية والجيولوجية التي تكون مرتبطة بالظواهر. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وقبل أبل جوجل تدمج جيميناي في قلب أندرويد ضمن فعالية مؤتمر الأحداث. أقامت جوجل مؤخرا فعالية أندرويد آي أو شو 2026 للإعلان عن أبرز المزايا الجديدة التي ستطرحها في منتجاتها. ويأتي الحدث قبل تنظيم الشركة مؤتمرها للمطورين المزدوج إقامته في 9 مايو أيار الجاري. ويكشف تقرير موقع إندا أو إنغاد جيت التقني الأمريكي أن أندر شو لم يقتصر على التحديثات القادمة لنظام أندرويد، بل امتد ليشمل الكشف عن منتجات جديدة من الشركة يدعى جوجل بوك، وهو ما يأتي خلفا لأجهزة كروم بوك. كما ركزت الشركة بشكل كبير على جيميناي ومزايا الذكاء الاصطناعي مع دمجها في نظام أندرويد بشكل كبير. يحكي ما تنوي أبل فعله مع سيري المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على جيميناي. وأيضا حسب تقرير منفصل من وكالة CNBC الإخبارية،
1: نعم، أطلقت جوجل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام أندرويد اسم جيميناي إنتليجنس بشكل ما يمثل الاسم الذي أطلقته أبل على مزايا الذكاء الاصطناعي في نظامها أبل إنتليجنس. ويمكن القول أن هذه المزايا الجديدة تحول نظام التشغيل من نظام تشغيل تقليدي إلى نظام تشغيل ذكي، كما وصفه سمير سامات المسؤول عن نظام الأندرويد البيئي في الشركة وفق تقرير CNBC. ويعني هذا أن جيميناي لم تعد مجرد أداة أو تطبيق يتم تثبيته فوق النظام، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد الذي تنوي جوجل طرحه هذا العام. ويقدم جيميناي إنتليجنس مجموعة من المزايا المماثلة لمزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي مع القدرة على الوصول إلى التطبيقات المثبتة في النظام وجلب المعلومات منها، وحتى القدرة على البحث من المعلومات بشكل مباشر في مختلف جوانب وتطبيقات النظام.
0: وهذا لا يعني أن جوجل تزيل تحكم المستخدم في الأفعال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، إذ يجب على المستخدم البشري أن يتفاعل ويؤكد الأوامر قبل البدء في تنفيذها حسب تقرير إنغاي جيت، فضلا عن إمكانية تصميم الأدوات المصغرة الموجودة في واجهة النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تصل أدوات جيميناي إلى المتصفح كروم المثبت في هواتف أندرويد المختلفة على أن تقدم مزايا مماثلة لتلك الموجودة في نسخة الحاسوب الشخصي من المتصفح، بما فيها تلخيص النصوص والتكامل مع التطبيقات الأخرى من خلال المتصفح. ويفترض أن تصل هذه المزايا إلى مستخدمين تبع بشكل تدريجي حول العالم بحسب التقرير.
1: وكذلك بعد أن قدمت جوجل في السابق حواسيب محمولة تعتمد على نظام كروم بوك الذي يتميز بإمكانية تثبيته دون الحاجة إلى عتاد قوي ويعتمد على نسخة معدلة من متصفح كروم، قررت الشركة الآن الانتقال من مفهوم كروم بوك إلى نظام آخر أكثر تطورا وأقرب إلى الأندرويد في حواسيب جوجل بوك حسب تقرير إنغاد جيت. وتؤكد جوجل عبر بيانها الرسمي أن حواسيب جوجل بوك صممت بشكل رئيسي لتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي وجيميناي فضلا عن التكامل مع هواتف أندرويد، ولكن لم تتطرق الشركة إلى تفاصيل هذا الدعم أو التكامل.
0: وقد تكشف جوجل المزيد من حواسيب جوجل بوك في مؤتمرها المقبل للمطورين، إذ يتوقع أن ينضم تفاصيل برمجية أكثر من أنظمة جوجل وتحسينات في أندرويد أوتو. فأعلنت جوجل أيضا خلال فعاليات عن مجموعة من التحسينات التي تغير شكل واجهة نظام أندرويد أوتو بشكل كامل، مع التركيز على مجموعة مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي ومقدمتها من جيميناي إنتليجنس. ونظام أندرويد أوتو أصبح يعمل بشكل أفضل مع كافة أشكال الشاشات، وتشمل التحسينات استخدام واجهات ماتريال 3 التي طرحتها شركة سابقا، فضلا عن تحسين النظام ليعمل مع أي منظومة ترفيهية في السيارات مهما اختلفت شكلها. وكما يستطيع الذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو الرد على الرسائل والتنبيهات التي تصل إلى المستخدم وعرض المعلومات الهامة التي يجب تأجيلها والتي لا يجب تأجيلها والإجابة عليها بعد سؤال مباشر حسب تقرير موقع 9.5 جوجل التقني الأمريكي.
1: كما كشفت أيضا خلال الفعالية عن تعزيز تعاونها مع شركة ميتا لتطوير أدوات تعديل والتقاط الصور عبر منصة إنستغرام والتطبيق الخاص بها في الهواتف المحمولة. ويؤكد تقرير إنغاجيت أن مزايا التعديل الجديدة ستصل تباعا إلى المستخدمين حول العالم مع التركيز على رفع جودة الصور والمقاطع الملتقطة من هواتف أندرويد. إذن إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوتنا المأربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم في خير، نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعته.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والكهار.
1: هي ملم طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إدارة

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.